FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستير، سوسه والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

arrive ce soir, je te regarde comme pour la première fois.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام دي

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

بعد عني وفي خطوة قلبي انت اقرب مني اقرب من روحي وانت بعد عني.

تسألني أو حتشاورني على كلمة حلوة تكون راح تسعدني يمكن أداريها عن أمي وأبويا وأسيب الدنيا وأقول لأخويا يا حبيبي.

ام اف ام على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mftunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذوا وكيلا واصبر على ما يقولون

0: الرحيم. صدق الله مولانا العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن

أن ينفق فسترضع له أخرى أن ينفق ذو سعة من

سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM، المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى التيك توك راديو MFM ديما معك.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: ثمانية متاع الصباح على مثل La suite après la pause, c'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de billets belmiers tounsaya, وصلت للمهدية. نفس الأسوين اللي تعودت عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. Livraison سريعة و service client disponible في كل وقت. وكل عادة Zigzag Delivery تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان سيديليتي تنجم تكماندي بيهم بليش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.

0: ليش سيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبغ تيتي.
1: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج؟
2: صراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تتعاش.
1: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
2: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
1: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
2: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
1: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملكة.
2: حتى أني نحب روحي أميرة نهار عرسي.
1: إسباس وهيبة 40 سنة إضخامة وفخامة، واليوم وهيبة تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهدية.
2: إيه حتىني حسيت الكلام واحد يفرح.
3: إسباس وهيبة رومبوا مجزارة شارع الحبيب بورقيبة، والأكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
1: إسباس وهيبة تبدأ حلم كل عروسة.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM.

0: صباح الخير، اللهم صباحا يزهر بالخير، صباحكم الله بالخير والسعادة في يوم الجمعة. نسأل الله أن يعطيكم فيرضيكم ويرزقكم فيكفيكم. صباح الأنوار المضيئة التي ترسم ابتسامة، ابتسامة نقية نقابلكم بها كل صباح. كل صباح نعمة من المولى عز وجل، كل صباح هو بداية جديدة، كل صباح هو فرصة يتجدد بها اللقاء ويتجدد معها الأمل. صباح النعم لسادة المستمعين التي لا تحصى ولا تعد، اللهم فرحة مخبأة ورزق محفوظ ودعوة مستجابة. الجمعة 26 جوان 2026 الموافق ل 11 محرم 1448 هجري. صباح الخيرات وصباح الإطلالة الجميلة، صباحات تتجدد معكم يوم الجمعة. اليوم يتجدد اللقاء معكم باش نكونوا معكم حاضرين لمدة ساعتين. معكم جمرة من أمام الميكرو كالعادة، وكما استنستوا بيا وبصوتي أكيد في الكواليس موجودة فريق، موجود فريق مميز. نحب نرحب بريم جارما اللي موجودة وراء الكونسولات وفي الإخراج اليوم. صباح الأنوار رمرومتي.
1: صباح الفل والورد والياسمين، وكالعادة صباح القهوة والبنينة.
0: صباح القهوة والبنينة. اليوم بسيسة ولا شنو فطرت؟ ماذا بينا نطمنوا عليك الساعة، خاطر قال لك البسيسة هي تجيب الديزبيتات.
1: أي
0: بسيس تشعير عالتوى، بسيس تشعير توى. المهم بسيسة
1: فما
0: بسيس تشعير مع كعبة كرموس، كعبة بيثر. ليه
1: مش كرموس ولا بيثر؟ ليه مزلنا مصنعيش
0: كرموس. صباح الخير للناس الكل، وصباح الإطلالة الجميلة. صباح الخيرات لسيمو عساسي في الكواليس، إن شاء الله نقول له نهارك زين وعين وماكش باش تظهر، ما تخافش. مرسي على القهوة البنينة، وش بي قهوة برك اليوم يا ريم. في العادة وفي العويدة اللي احنا نترشفوا قهوتنا مع بعضنا، احنا ايه مزوز اليوم ثلاثة، علاش قهوة برك؟
1: الاخرى ورا السلم جهة الاخرى.
0: والاخرى ورا السلم جهة، وقهوة معزوين
1: زوز من
0: خاطر احنا تفهمنا باش نشرب اني وياك قهوة نهار الخميس ونهار الجمعة تكون معناها مع ثلاثي المرح.
1: ملفو
0: بارك. صباح الخيرات، صباح الإشراقة، صباح الدلال، صباح القهوة البنينة. ميرسي يا للا، قهوة مزيانة بنينة من يدياتك هيك سخونة تبوى خريم. صباح الخيرات. اليوم باش تكون حاضرة معنا شيف إشراف كالعادة، ودائما هكا رسة تخفيف وحاجة هكا تطل علينا بها مميزة كذلك، وتحت إشراف وبدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير. نحكيه على جمعية الشباب للموسيقى العربية بالمنستير اللي نظمت الصوت الذهبي بالمنستير في نسخته الرابعة. محمد مذيوب رئيس الجمعية يكون حاضر معنا عبر الهاتف ونحكيه أكثر تفاصيل. كذلك اليوم باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف الرئيس المدير العام لمصنع SBM، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى 30 للمؤسسة أكيد باش يكون حاضر معنا. وأكثر تفاصيل للسادة المستمعين، هي شركة الحقيقة تعد بيئة شابة، واليوم احنا نحب نشارك الشابة بفرحتهم. كذلك وفي إطار حق الرد يكون حاضر معنا سي حفظ بوشناق سائق تاكسي، ويحب اليوم من حقه انه يكون حاضر بحذانا. واكثر تفاصيل اكيد كيكون حاضر بحذانا على المستجدات اللي دونك فيما يخص المشروع اللي كان في المهدية واللي ديجا نورنا بحضوره سي رضا القديري دونك كاتب عام النقابة، نقابة التاكسي الفردي اللي كان حاضر معنا يوم الاربعاء. تفاصيل حصتنا يا رمرو بكل تواضع، أكيد برشة تفاصيل اليوم باش نكتشفوها ونشوفوها، وتفاصيل أخرى كذلك في صفحتنا الرسمية. نحب نبدأ بسي علي الإسكندراني، صباح الفل والياسمين، جمعة مباركة. سامية قعلول، صباح الجمعة نور يملأ القلوب ورحمة تغفر تغمر الأرواح، فاللهم اجعل لنا فيها دعوة لا ترد ورزقا لا يعد. أمين يا رب العالمين، يعطيك الصحة يا سامية. شفنا المميزة اللي أكيد باش تطلع علينا بعد شوية، تصبح علينا وتقول صباح الورد، شكرا ليك. شاف إشراف، سميرة غنية، صباح النور والسرور والورد والفل والياسمين وجمعة مباركة. سامية قعلول، محلك بالأبيض، شكرا ليك. اليوم ماتشي ماتشي أنا والمخرجة، رفعنا الراية البيضة اليوم في المفهوم. ماتشي ماتشي اليوم أنا والمخرجة الزوز بالأبيض. ميرسي بوكو. قلبك الطيب معز بالمريول لكحل يطير علينا في العين. أخضر ملوخية هكا ملوخية بقري ولا ملوخية علوش؟
1: بقري.
0: انت شو تحبذ ملوخية بقري ولا علوش؟
1: بقري.
0: بالبقري. وانت معز قوية بالعلوش هي الحقيقة، وفما شكون يحبها راه هو حتى طيبش اصلا بالعلوش بدا صحيتو. منورين اللايف، شكرا لك يا سيميا. تقول لي ميرسي، شكرا لك، شكرا وصحة قيودكم. شكرا يا سيميا. هديل عبد السلام تقول كيف كيف في صباح يوم الجمعة، نور إن شاء الله يملأ القلوب ورحمة تغمر الأرواح، يعطيك الصحة يا هدولة يا عسلة. ومامات عبد الهادي كذلك تصبح علينا، ميرسي بوكو، يعطيكم ألف صحة وشكرا على التحايا الجميلة، وإن شاء الله يا ربي يكون نهير مزيان موفقين فيه، يكون دائما بالطاقة الإيجابية. نعرف الويكاند هذايا هو توا على يد وساق بالنسبة لدورة الأبطال اللي قادمين عليها إن شاء الله ابتداء من يوم الاثنين، وإن شاء الله ربي نجحهم. ما عاد ما مازال يا جماعة، راكم أبطال وبإذن الله تسلكوها، وبإذن الله يا رب العالمين تكون فرحة مؤجلة، لكن نفرحوا ونصيفوا فرحانين وربي ينجحكم. فاصل موسيقي وراجعيننا.

0: على الام اف ام.
1: مواصلين ونشوفوا احوال الطقس. سحب قليلة على كامل البلاد وتكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمناطق الغربية. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب.

مع دواوير رملية محلية. البحر قليل الاضطراب، وتكون درجات الحرارة بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و41 درجة ببقية الجهات. أوقات صالات لليوم: الصبح كانت 3:09 دقائق، الظهر نص نهار و29 دقيقة، العصر 4:14 دقيقة، المغرب 7:45 دقيقة، أما العشاء 9:35 دقيقة. شروق الشمس 5 دقيقة، أما الغروب سيكون 7:43 دقيقة. كانت هذه أحوال الطقس، أكيد مواصلين معاكم، وبعد شوية طاقتنا الإيجابية وأبراجنا، ما تبعدوش علينا.

0: على الام اف ام.
1: مواصلين معاكم نبداو طاقتنا الايجابيه وابراجنا ونستفتحوا بالحمل. منصوح للحمل اليوم التروي والصبر قبل اتخاذ أي قرار وقبل قول أي شيء وقبل حتى ما تهز التليفون وتكلم إنسان. اليوم يا حمل لازمك شوية صبر ولا للاندفاع. ساعات سرعة الانطلاق تقابل أحيانا بعض نتائج غير مرضية وتوصل نتائج غير مرضية. خلينا نستعين على الحاجات اللي انت باش تعملها والخطوات اللي باش تكون بشوية صبر وشوية تروي، وخاصة خذ أهل الخبرة هنا بعين الاعتبار واستشيرهم وراك ما تندمش يا حملة. أبواب تفتح اليوم أمام الثور، والأبواب هذه تهزك للنمو والازدهار دائما. فما خدمة متواصلة وفما تألق متواصل. ثابر يا ثور وكمل على روحك، ما تخاف من شيء. نجاح وتميز الحقيقة للجوزاء وقاعد يستمتع بالأجواء المزيانة. فرحة التألق بالنسبة للجوزاء قاعد يشم فيها حسيله وين يمشي، وقاعد يطعم فيها وين يمشي. فرحة مميزة بالنسبة ليه في كل مشروع، في كل خطوة، في كل حاجة يعملها، إلا ويشوف اللي هو تألق وهو المشكل قاعد يخدم وماهوش ينتظر فك النتائج هذيك، لكن النتائج تكون باهرة بالنسبة ليك. حظ سعيد يا جوزاء. السرطان خبير سار، حبيت نبدالك بالخبير الإيجابي هذا يا سرطان، على خاطر الخبر السار أو عرض مهني جديد يفتح لك برشا أفاق، يفتح لك برشا بيبان، وستتدفق الحياة الإيجابية بالنسبة ليك يا سرطان. أموال في الطريق، فما برشا مكافآت، فما ترقيات، فما خبير شي بدلك المود من الخايب للباهي. الأسد مسار مهني قاعد تحط في نقاط قوتك، قاعد تحط فيها في مسارك المهني، وطاقة إيجابية تجبد بها الانتباه. قاعد تواصل وقاعد تخدم وقاعد الحقيقة تعب، لكن مجهوداتك مثمنة. برافو يا أسد. العذراء فرص مهنية مهمة، ما تدققش برشا لهنا يا عذراء، وخلي الفرص هذه تجيب كل إيجابيتها. ساعات رانا كي ندقوا ياسر ونقولوا هذه تجي هذه ما تجيش، نضيعوا الفرص الكل. خلينا نستغلوا الفرص، وبعد كي تحب انت احنا نقولوا تاخذ الحاجة اللي نتحب عليها وخلي الحاجة اللي انت ما تحبهاش. الميزان تتوفر لك فرص مميزة يا ميزان اليوم في وظيفتك الحالية، راك ماك باش تبدل الوظيفة، لك فما قرارات مميزة ترجع ليك بالإيجابية وتدر عليك زادة برشا مكافآت. فما حياة مزيانة برشا تستنى فيك، اتميز يا ميزان واستغل الفرص هذه كما ينبغي. العقرب مؤشرات إيجابية بالنسبة للعقرب، والحياة دائما جميلة بالنسبة ليك الأيامات هذوما، رغم التعب راك تعب أوكي، وتقول يا ربي، لكن من بعد أنت باش تلقى روحك ديما قاعد الحقيقة الفرص اللي تقتنصها والخدمة اللي تجيك والمسؤوليات اللي على عاتقك الكلها تثمن والكلها يقولوا برافو للعقرب. التزامك يا قوس اليوم لازم يكون مميز تجاه العمل، ورد بالك تربط علاقتك بالعمل بالنجاح فقط. رانا نخدمه ونتعبه وبعد نراو النجاح، مش النجاح من أول كلمة أو من أول نهار أو من ثاني نهار. أكيد الفرص الجاية زادة تجيب لك برشا إيجابية معاها وجيبت لك برشا خير، حذر لي روحك يا جدي. اليوم الجدي فرص قاعدة تحمل له نتائج إيجابية المجهودات اللي بذلها، فرص مهنية زادة تخليك الحقيقة تقتنص الفرص المالية اللي باش تعزز لك الحقيقة مكانتك، خاصة عندك برشا انت على الفرص المالية يا جدي، ان شاء الله محلولة. الدلو تغييرات مفاجأة في العمل والعلاقات تصب دائما في صالح الدلو. تغييرات بالنسبة ليك حتى هي تكون مهيش متوقعة، لكن تكون لك إيجابية، حس سعيد. حوت انفراج استقرار، العمل بخير والنفسية بخير والعائلة بخير، ايش نحبه اخر؟ الحمد لله، عيش الواقعية وعيش النجاح، ما تخممش ياسر في الأحلام يا حوت. مزينين لبراش؟
0: اي محلاهم.
1: مانيش نقول لك اعطي نوت للبراش خاطر انت ديما باش تحايل مع الميزان. مواصلين معاكم منعم عجيج يصبح علينا على الاسكندراني صباح النور وبرج الدلو يقول كلامك صحيح 100%. اي بي طمنتنا يا سي علالة. ما ننساوش اليوم الاعلان عن الفائز اليوم الحقيقة الكادو من اهداء بارا فارماسي بارادايز. ان شاء الله اليوم تسمعوا الفائز او الفائزة ان شاء الله مربوحه.

0: رجعنا لكم من جديد أعزائي المستمعين. صباح الأنوار وصباح الإطلالة المميزة. 58 دقيقة مواصلين معكم برنامجنا, واليوم نحكي على مسابقة متميزة في نسختها الرابعة, مسابقة الصوت الذهبي بالمونستير تحت إشراف وبدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمونستير, نادي نقول جمعية الشباب للموسيقى العربية بالمونستير تنظم المسابقة هذه. وأكيد أكثر تفاصيل مع رئيس الجمعية سي محمد مذيوب. ألو صباح الأنوار سي محمد.
1: ألو صباح الأنوار, صباح الخيرات,
0: صباح الورد, مرحبا بيك, نورت المهدية.
1: عايش بيك ربي أخيك, مرحبا بيك,
0: يعيشك. شكرا على قبول الدعوة سي محمد, وكان تعطينا أكثر تفاصيل على النسخة الرابعة من المسابقة, مسابقة الصوت الذهبي بالمونستير.
1: أي مسابقة الصوت بالمونستير, لكن هي على صعيد وطني. هي مسابقة طبعا باكتشاف المواهب الشابة, خاصة المواهب الشابة معاك في الأصوات.
0: أي
1: يعني في, وإحنا المرة دي في دورتنا الرابعة, يعني كل عام نكتشف أصوات. نعملوا كاستين, نعملوا كاستين بالبيت الحال على وسط ولاية المونستير, نقلوا لثلاثة أماكن.
0: أيهي
1: نعملوا فيهم كاستين, ثم الناس البعاد يبعثونا على الواتساب, وإحنا في الأخر عنا لجنة فارش كما تحكي لي, خاطر منجموش نقبلوا الناس الكل. ورغم ذلك معناتها فما 14 صوت زادوا هما يتسموا برشا,
0: يعني تاخذوا المتميزين من المميزين.
1: بالضبط هذيك هي معناتها منجموش نقبلوا احنا هكا. هي مسابقه شبيك, خاطر تحب لهم تمارين وتحب لهم حضور يعني الامور ما يسالم مع التدريبات مع الفرقه, و14 عنصر مانيش شوي
0: ما شاء الله. يعني عندنا 14 صوت,
1: 14 صوت وكم موجودين في الافيش, وكل شيء 14 صوت من مختلف الولايات. عنا من مدنين, من قصرين, من جابس, من مهدية, عنا من سوسر, عنا من
0: مختلف الولايات, معني
1: من مختلف الولايات.
0: أي
1: كل عام مختلف الولايات, هي معناتها صحيح هي مسابقة صوت ذات بالمنسير, لكن هي خاطر المنسير علاش, خاطر المقر نتاعها المنسير الجمعية.
0: أي
1: لكن هي على المستوى الوطني,
0: على المستوى الوطني ما شاء الله. اي السيليكسيون تاع 14 متسابق كيفاش باش تكون من بعد استاذ؟
1: بطبيعه الحال عندنا لجنه التحكيم, هذيك الفرقه هي باش نفس اني معناتها باش نكون انا الشيف دو كاس كيف نكون المايستر تاع, لكن عندنا لجنه التحكيم تكونوا من اربع من الناس.
0: اي
1: هما اللي يقروا الجوائز, هما تعرف هما كل ديما نقول لهم انتم كلكم ال 14 باهين, راه باش يفرق نعرفها, هو اللي باش يغني مليح, واللي ما فماش اسرار وكذا, يعني هو اللي باش يتحصل على الجائزه الاولى كما نقول.
0: هذا هو
1: بالنسبه للجوائز, معناتها ماهيش الجوائز الماليه, ماهيش مرتفعة معناتها جائزة معناتها عادية, فهمت؟ لكن أو مثلا لما اللي ياخذ جائزة أولى مثلا نشوفوا له لحن بعض الملحنين تاعنا تاع مدينة المنستير, ولا فما شكون يعطينا لحن, يعني نعطيه أغنية مثلا حاضرة باش للتشجيع للتشجيع. أما هي أغلبية المسابقة هي لتعريف هذه الشباب, بالفعل وقع تعريف بهم, والله فما برشا ناس قاعدة تخدم في المجال الفني ولا واستقبوهم برشا مجموعات كما نقولش سواء رجالية ولا نسائية, يعني برشا من يعني تعمل شوية حركية, الناس الولي أصواتها باهية
0: تتعرف
1: يعرفوهم
0: ولا
1: تعرف هذيك, يعني هذيك الحكاية كل.
0: يعني حتى اللي ما يربحش الجائزة الأولى أو ما يكونش هو الصوت الذهبي, دونك الآخرين تعود عليهم بالمنفعة على حكاية.
1: لا بطبيعة الحال كلهم
0: يكونوا فنانين,
1: كلهم معناتها هي فرصة باش يتعرفوا, تو كما قلت فما عندنا
0: على بعضهم
1: يعني حتى عملناوا الكيف سناك كيف يعني ولو يتعرفوا على بعضهم, حتى شفت برشا يعني قريت برشا طلبة معناتها في سوسة يعني ولات عندهم معلومات على برشا مطربين في الجن وفي الشمال, الحق تو مازالوا صحاب.
0: اي سي بيان, معناها تكون لهم علاقات وتكون
1: بحق علاقات على مستوى وطني مش حتى على مستوى محلي.
0: اكزاكتومون
1: هذه هي الحاجه الباهي معناتها
0: في الـ في الـ في الـ في المسابقه
1: بالضبط.
0: دونك دورتها الرابعه ان شاء الله موافقين سي محمد.
1: شكرا,
0: يعيشك وان شاء الله بالتميز والتالق. شكرا لك سي محمد.
1: شكرا عائشة.
0: شكرا وإلى اللقاء. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: بعد شوية تكون حاضرة بحضنا الشيف إشراف، ما تبعدوش.
2: اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: MFM.
1: رجعنا لكم من جديد وشيف إشراف منورتنا كيما وعدناكم وكيما هي التزمت كل نهار جمعة منورتنا وديما إدبارة تيبيك عندها إدبارة ما تشوفوهاش عند حتى حد كان عند الشيف إشراف هكا ولا شيف إشراف
2: النور.
1: صباح الورد
2: صباح الورد وفل وياسمين وذقلة وحليب
1: صباح الماكلة البنينة والروايح اللي طالعة مكلفور وطالعة من الكوجينة يري ما تشم في الماكلة
2: حاجة صيفية هيك محرحرة حسيت
1: اليوم طاق صيفي بامتياز
2: ودي محلانة
1: بحرنا مزيان
2: كل مرة نعطو حاجة كل
1: شوف
2: مرة نبدو حاجة.
1: شوف دبارتنا اليوم نجم نهزوها للبحر نفطروها أما حويجة عاد لا مش نهزو عاد نخمجو الدنيا بوبالتنا معانا ونهزو معونا نخصوش في البحر يا جماعة
2: النظافة.
1: في دارنا أيواش النظافة ثم النظافة نحافظوا على شطوتنا ونظافة شطوتنا
2: والله مدام قمرة باش نرجع بيكم شوية باش نحكيكم قبل لك الناس هك الفلاحة يمشوا يحصدوا القماح فقام يهزوا معاهم الشكشوكة هذه الزمنية باش نعطي شكشوكة اليوم
1: ماما قاع الخابية اليوم
2: من قاع الخابية
3: شمت ريحة حاجة صيفي
1: ريم شمتها
2: معاها قريم فلفل كم سير
3: كشاية
2: بقلوتي بقلوتي يا
1: بقلوتي. ريم راك تعمل في الإشهار للفلفل يا ريم
2: بقلوتي
1: باش تتحسب عليك يا ريم اي قريين فلفل بقلوتي
2: إيه شكشوكة هذية بالحق فيها معنى وفيها كيقو محليها على الاخر وترجعنا ذكريات جميلة على الاخر فهمت
1: هذول اليوم شاف شراف باش نستحضر ذكرياتك
2: حسد بيا والله عشتها
1: خاطر تتكلم بحنين
2: والله عشتها محلاها ريتها الشكشوكة هذه نعملوها إلا في الصيف
1: إلا في الصيف
2: ايه؟
1: في وقاية هكا
2: أي
1: شهيتنا أي أعطينا دبارت
2: نبدأ بسيل بصل
1: سيل بصل
2: شرفه سيل بصل هذا هو الباز نتاعها
1: إيه معناها نكثروا بصل
2: ايه؟ ناخذوا
1: البصل الأحمر البصل العادي الأبيض
2: ناخذوا الصيفي احنا نقولوا البصل الصيفي
1: صيفي
2: هو الأحمر
1: أوكي
2: يجي حار برشا ويعطي أكثر نكهة
1: ما الأحمر فيها كل حاجة سكري هكا تبدأ ساعات زيادة
2: لا في والله فيه حرورية
1: حتى الآخر فيه حرة
2: بصفة عامة
1: كي نخص البصل إيه؟ ديما نبكي يا شيف إشراف
2: يا معذبة مكان
1: والله نبكي لين ما عادش نرى قدامي
2: كيما والله
1: كيما إيه انتي لست يسعطيت هنا المرة اللي فاتت
2: والله ما يقلقش برشا ديما يبقى سيل بصل ناخذوا ثلاثة رؤوس بصل مو مش كبار متوسطين نقصوهم ترانشات مش كل البصل الجويد لا نقصوه هيك حتى المستوى نتاعو زوج سنتي ثلاثة سنتي حسب كيكة ترانشات
1: دي كوب كلمة بالفرنسية تعبر أكثر سامحوني
2: ناخذوا أربع كعبات طماطم
1: أي
2: كعب زاد كذلك فما اللي قشرها طماطم يحب شكل القشرة هذه كان بعد تالي فما يعملها ديريكت حاجة ترجع المستمعين الكرام وناخذوا قرين فلفل مسير البقلوتي ناخذوا يا واحد يا زوج
1: مشهور راهو الفلفل البقلوتي في الصيفة وفي الشتاء نبداو نلوجوا عليه ما فماش
2: لا اصلا والله النكهه نتاعو مدام قمره في الصيف وحدها تجي الحرورية نتاعو ويختفي في الشتاء ناخذوا شويه قرع القرع انت وش
1: قرع شنو كل البوتوزين احنا نقولوا قرع العادي
2: القرع العادي الكبيره ناخذ
1: الاصفر الاحمر لورانجي
2: يا اما اصفر يا اما احمر يا اما اصفر
1: اللي تحبوا
2: اللي نحبوا
1: القرع الموجود
2: في السوق ناخذوها
1: به
2: ناخذوا برج معناها حاجه ترجع زيد المستمعين الكرام
1: انت والكونتيتي اللي تحب تحطها به
2: عندنا بصل عندنا طماطم عندنا قرع نحطوهم في الكاسرونه نحطوهم معاهم الزيت شويه فلفل اكحل شويه ملح شويه كركم مش برشا ونتبلوهم نتبلو بالباهي بالباهي حتى يذوب لك البصل نتاعنا ويندمج
1: وكل طماطم تتبرم احنا نقولوا
2: صحه تتبرم وتطيب بالباهي تاخذ وقتها وعلى نار هاديه نزيدوا مغرفه شطر مغرفه كبيره من فلفل الاحمر وبعد تالي نمرقوا ما نزيدوش الطماطم المرحيه
1: اي خاطر ديجا عندنا طماطم خضراء
2: ما نزيدوش به نمرقوا اكل المرقه مش شكل القويه برشا
1: اي عينك من زينك
2: لا شويه شويه خاطر نحبوها عاقده فهمت
1: بقدر
2: ايه
1: بقدر بالقدر يلزمنا مع الشكشوكه
2: مش
1: مراقه مرزاقه اسمع المراه اون جينيرال يقول لك يا مراقه يا حراقه انت من نوع شايف
2: لا مراقه
1: مراقه مرزاقه
2: نفرقها في المستوى نتاعها عيني ميزاني ما نكثروش عليها
1: تبدا متخطخه احنا نقولوا هكا ولا مشخشخه ولا متخطخه متخطخه
2: ما ياخذش برشا وقت
1: في ساعه طيب
2: فهمت لكن قلنا 15 دقيقه نزيدوا 5 دقائق
1: في ساعه طيب ما فيش يروح
2: والبصل تتبل انا سي بون مقلي حاضر طماطم كذلك
1: واضح
2: ما ياخذش برشا حضرنا شكشوكتنا نحطوا كل جرين فلفل هذاك في الاخر
1: تقليه ولا تقصه
2: لا لا نحطه ديريكت
1: ديريكت هكا
2: الصوص هذيك يسيب بالحرورية
1: تقصه متاع. ولا كيما هو
2: البقلوتي الاحمر الشايح مش الاخضر وفما اضافيات فما اللي يحط شويه فلفل اخضر
1: نقصوها
2: احنا هكا ترونشات ونزيدو نرميوها قبل ما تطيب شويه
1: ما تفسدش انت تقول تبنى
2: فما اضافيات هذوك نزيدو فما رشه المعدنوس وباش نزيدكم حاجه عندنا بطاطا بطاطا نقلي وبطاطا مربعات صغيره نعملوا رشه هيك من فوق من بعد تاليه
1: اي في الاخر بالكل
2: صحين وباش ناكلوا
1: ايه
2: بنينه مش بنين
1: والله شهيتنا الحقيقه واليوم مش نعيب عليها معناها جاتنا ما غير شكشوكه
3: زين نمشيو للبحر
2: بنينه
1: شيف كي حاجه احنا ما نعرفوهاش ما طيب وخا نشوفوا
2: لازم
1: هكا ولا نشوفوا نشوفوا
2: باش نضوا غريمه
1: ونستدعوا المستمعين الكل راه مانيش مانيش وحدي نسمع فيك عندك في كرومتك شوف قداش من مستمع
2: والله نتمنى المستمعين انه يجربوها ويكتبوا
1: نجربوها نجربوها
2: بالحق على خاطر والله بنينه وخفيفه ويحبوها الكبار والصغار وماشي حاره يعني كل واحد شنو يحب فما اللي يحط زاده مغير فهريسه عربي في الاخر كل واحد وكيفاش عندنا زاده توكي باش ننتقلوا معناها للحوته نتاعنا
1: شو للرسمي يا جماعه
2: على خاطر ريم ما عمرنا ناكلوا شكشوكه بالخبز وما غير حد شيء معناها
1: لازم حويجه
2: حوت معاه
1: احنا نقولوا نبدلوا المطعم بحاجه
2: احنا المهديه البيا يعني معروفه بالحوت معروفه بالسردينه انواع الحوت الكل
1: انواع الحوت الكل ما شاء الله مهديه
2: ريم تحب سكومري ولا تحب شورو ولا تحب سردينه
1: الموجود ها ريم ما تحبك البنكتة هذولي الغزال ولا شنو يقولوا له هذاك الرزام
2: هذاك نقصوه ترونشات باهي رونجيلات
1: اي
2: نحطوا عليه ثوم شويه كليل وزعتر شويه فلفل اكحل شويه كركم شويه ملح شويه فلفل احمر ونحطوا الزيت ونخلطوا مع بعض ونخلوه 10 دقائق نحطوا احنا الطنجره نتاعنا بالماء نحطوا الكسكاس وقت اللي يهز الغلو الماء ويبدا يخرج
1: تحط الحوت الفوق
2: نحط الحوت الكسكاس ونغطيه ونخليه يطي في عقل
1: حوت مفور اليوم
2: حوت مفور امل لنود كل شيء
1: فما ناس تقول لك لازم نحط شويه معدنوس وليه
2: والله يا مدام انا
1: زايد
2: انا عطيتك معناها
1: مع الخلطه نقصد
2: نتاع الحوت
1: وانت شنو تحب تزيد شو تحب تخلي
2: اضافيات حاجه ترجع للمستمعين او فيا
1: هاتني مستمع وفية
2: انت انت الكل انت
1: ليه نسال على البنه معناها كيف كيف ما تفسدش البنه نتاع الحوت
2: ما تفسدش انا والله ما ننصحش بها
1: ما تنصحش دونك خليكم مع الريسيت نتاعها
2: نرجع نقول لكم كليل وزعتر مرحي شويه فلفل شويه ملح شويه كركم شويه فلفل احمر قلت هذيك
1: اي قلتها قلتها انا معاك نعاود
2: ضيعتوني
1: اني عملت حطت قلت ثوم
2: اي نحط الثوم
1: ضيعت لها التركيز زيني
2: على فكره اسمك كنت تغزر لي توتر
3: خافت تعملك تراك
1: ليه لا هاني شنو نغزر لي حستني ليني استاذه وهي تلميذه يا بنتي نتعلموا منك رانا
3: اني ساعات نفورها على الكوش نتاع الكليل الكليل الاخضر هذاك نحط عليه
2: فات تعطيك الصحه
1: كيما في العيد تشوي لحم العيد على الكليل الاخضر جميله يهبل المطعم وكن الريحه تبدا طالعه
2: هذاك ابداع حاجه اخرى هذيك
1: برافو

0: يحبها مشويه
1: مشويه كما قالت لنا ريم بربي يسمع من ريم حطوا عريب الكليل هذيك فنانه. السردينه شنو نعملوا لها؟ نكثروا لها الثوم مش هكا نكثر نحطوا معناها برشا ثلاثه اربعه سنون
0: سنون ثوم
1: ومش شكل نقولوا احنا نقصوهم ولا حاجه لا احنا عندنا ضربه شيفان نحط الثوم نعملوه بالسكينه طاف
0: هكا الطاف نتاع الشيفان هذيك طاف
1: ذكرت عندهم
0: طاف ننسى حاجه تقولها انت كل لايف عندك بصمه رجعنا للطاف اليوم
1: بر الطاف هذيك ونحط الثوم نتاعي بكليل وزعتر كركم فلفل اكحل ملح شويه فلفل احمر وزيت ونخلطها كل ما بعضها ونرقدها بعتيري كذلك
0: نبات قيمها منه يعني تخليها ترتاح
1: حطها في الكسكاس وغطي بنا اما والله لن ودكم ونشهيكم يا مستمعينا الكرام ربي جربوا السردينه وكتبونا
0: نودوهم ومنشهيهمش
1: ايه خبز تابونا
0: خبز تابونا
1: ايه لازم ايه ولا خبز قمح خبز شعير
0: خبز نخالة
1: خبز نخالة صحي صحي صحي لا لازم وبالحق إن شاء الله الوصفة عجبتهم وإن شاء الله يجربوها وصحوا بالشفاء وإن شاء الله ديما مستمعين الأوفياء إن شاء الله ديما معنا
0: يعيشك يا شيف إشرف عجبتك دبرت اليوم عجبتك نرقيوها ملا نجيبوها الجمعة الجاية ميلا مرة أخرى تترقى الجمعة الجاية والله بنينا برشا الشكشوكة سوكي باري من اللي حسب ما شفت معناها وتخيلتها طعمتها كريموين اليوم
1: والله تونس احنا معروفين معنا بالشكشوكة تونسي
0: شكشوكة هو أصل هو أصل كي نوح يقولك شكشكها شكشك وارتاح معناها بالعكس بنينا وبكلها منافع
1: والله يا ريم ونرجع نقول لكم مش الفايده كثر البهارات كثر وحط ليه ليه لكل حاجه
0: شيء ميزان معين ايه باش تجيب لينا تطيب نفس
1: وروح
0: وبعد نفس ريم قرمه ما عادش في التطيب
2: حط الشيفان خليه الشيفان
1: وخاصه عبد يبدا جاي كنت تحبه واه والطيب من قلبك
0: ماذا بيك اي تعطي اللي عندك وديما بربي ما تزيدوش البهارات زيدوا محبه مع الماكلة مش بهارات
1: طيب لها من قلبك ولا
0: حميتي حياتي
1: لا حتى
0: لوستك يعطيك الصحة شنو قلت لي انت بكري شيف شنو نقول لك يعطيك الصحة عدبارة قبل كل شيء
1: شكرا
0: وبرافو وميرسي على الحضور ديما المميز ديما البصمة المميزة زادة الحقيقة ريم قالت لنا طاف سنة الثوم واحنا شنقولوا لها طاف باش نسكروا اللايف

0: صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبغ تيتي.
1: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج.
2: صراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تتعاش.
1: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
2: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
1: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
2: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
1: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملكة.
2: حتى أني نحب روحي أميرة نهار عرسي.
1: إسباس وهيبة 40 سنة إضخامة وفخامة، واليوم وهيبة تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهدية.
2: إيه حتىني حسيت الكلام واحد يفرح.
3: إسباس وهيبة رومبلا متزارة شارع الحبيب بورقيبة، والأكثر استفسار نجمو تتصلوا 53 573 573.
1: إسباس وهيبة تبدأ حلمة كل عروسة.
4: Retour du programme sur votre radio.

0: يعلمون
1: على الـ MFM.
2: جديدة أعزائي المستمعين، صباح الأنوار وصباح الأشرقة وصباح الإطلالة المميزة لأحلى مستمعين. غدوة السبت 27 جوان 2026 هو يواتي الاحتفال بالذكرى 30 لمؤسسة SBM. مؤسسة SBM هي من المؤسسات اللي تلفت الانتباه الحقيقة، مش فقط بحجم النشاط امتاحة اما زادة بالمكانة اللي تحتلها في الجهة، جهة الشباب، وبالحضور امتاحة في الحياة اليومية الحقيقة، وبلاصتها ومكانتها في وسط برشا عائلات. تساند شركة SBM العمل الجمعياتي والتطوعي والمبادرات الاجتماعية، كذلك تساهم في الدعم الاجتماعي للفئات ضعيفة الحالة. الحقيقة كي نحكيه على شركة SBM ما نحكيهوش فقط على شركة اقتصادية، أما زادة على مؤسسة وفرت مواطن شغل لبرشا عائلات، ساهمت في الاستقرار الاجتماعي، كان عندها كذلك حضور ومساهمة في عديد المبادرات والأنشطة داخل الجهة. والحقيقة كلمة حق بالنسبة للشركة أنها تستحق هذا التقدير وهذا التميز، وإن شاء الله من تميز إلى تميز ومن نجاح إلى نجاح، ودي تبقى دائما إشعاعها مصدر فخر للشابة والجهة ككل. في الإطار هذا وبمناسبة الاحتفال بالذكرى 30 لهذه المؤسسة، معنا عبر الهاتف سي عبد العزيز بوبكر الرئيس المدير العام لمصنع SBM. رحبوا به مع بعضنا، صباح الأنوار سي عبد العزيز.
3: صباح الخيرات أخت جمرة، صباح الخيرات للسادة المستمعين،
2: يعيشك.
3: شكرا على الاستضافة.
2: مرحبا بيك سي عبد العزيز، وإن شاء الله كل عام.
3: مقدمة هذه الشافية ما خليتني ما نقول
2: يعيشك، هذا أقل شيء الحقيقة، خاطر شركة SBM معروفة، إشعاعها معروف، نجاحها معروف، مبادراتها الحقيقة، كل ما يخص شركة SBM في الشابة نحسوا بفخر لمدينة الشابة. محظوظة بكم سي عبد العزيز، وكل عام وانتم حيين بألف خير.
3: يعطيك صحة، يلا هما محظوظين بينا ونحن محظوظين بيهم. الحمد لله، معناتها القصة وصلت لعيد ميلادها 30، هي في الأصل مغامرة صناعية، ولكن وليت الحمد لله ذات بعد إنساني. متواصلين إن شاء الله، فرحانين بحضرنا، فرحانين بمضينا، ومتفائلين نحو مستقبل أحسن.
2: إن شاء الله يا ربي. غدوة احتفال مميز، نتصور احتفال سبيسيال بالذكرى 30، 30 سنة من التميز والخدمة، كيفاش كانوا سي عبد العزيز؟
3: والله الحمد لله، هي معناتها الفكرة بدأت كثير سنين ثاني بنية طيبة مع ناس اللي كانت عندهم رؤية واضحة، يعني مع سي محمود دريس اللي هو صناعي موجود من سنوات 80 في الشابة، ومع رجل بلجيكي اللي هو مسيو جي هيتانك اللي حب يجرب إمكانية إنتاج للخروج بتاع التزويق الداخلي في تونس، لأنه التزويق الداخلي مش سهل، على خاطر مشخص يعني كل قطعة وحدها، كل قطعة بستينيه الحريف معين في بلاد معينة. السنوات الأولى ما كانت سهلة، خاطر طلب منا أنه جسمو نختاروا منظومات عمل سبيسيفيك لنا. نحن تابعين قطاع النسيج، ولكن يطلب منا معناتها بوكو دو مود مانجمنت سبيسيفيك. بشوية بشوية طورنا منظومات العمل، مشينا في تصوير جديدة، حلينا زادة معناتها يونيتي أخرى في سيدي علوان بعد 7 أو 8 سنين.
2: اليوم
3: الحمد لله بينا SBM في الشابة ونديكو في سيدي علوان، احنا تقريبا 1000 موظف
2: ما شاء الله.
3: عملنا في 2025 معناتها زوقنا تقريبا 1,000,000 نافذة في أوروبا الكل، في 8 بلدان أوروبية، وواصلين على بنفس النفس وبنفس العزيمة إلى مراحل القدام. إن شاء الله ربي يوفقنا،
2: إن شاء الله
3: بلادنا،
2: إن شاء الله. ان شاء الله. يعطيك الصحه سي عبد العزيز. اكيد لشركه اس بي ام وللتميز هذايا وللتواصل على مدى 30 سنه اكيد فما امتيازات، اكيد فما شهادات حصلت عليها المؤسسه.
3: نعم اكيد كما قلت لك، يعني في الاول النيه الطيبه والعزيمه الصادقه كانت تكفي، ولكن مع توسيع المجال خلنا في اللي احنا نقولوا مسار الجوده.
2: اي
3: دونك بدينا لي بروميير سيرتيفيكاسيون تاع كل ما هو ستاندار ايزو 9001، ومن بعد تطرقنا لكل ما هو مجال الصحه والسلامه المهنيه اللي هو مهم جدا زاده، وتحصلنا على ايزو 45001. ثم مشينا لكل ما هو مسؤوليه اجتماعيه واجتماعيه اللي هي مهمه جدا جدا، وتحصلنا منذ ثلاث سنوات على نساوي 100 نساوي 100 اللي هي ناهيك اس بي ام اللي طعمي 87 مؤسسات في تونس اللي متحصلين عليها في مجال النسيج.
2: اي
3: وتو نخدموا على كل ما هو احترام المناخ وكل ما هو ديورابيليتي باش نجموا ان شاء الله نحصلوا على الميزو 14001، وهذا هو معناتها. والجانب هذايا معناتها صحيح لازمين للسيرتيفيكاسيون، ولكن اليوم اهم حاجه راس المال هما الكابيتال هيومان اللي هما الحمد لله جيل بعد جيل قاعدين نتواصلوا ونوسعوا في مجالاتنا وفي المواد اللي نخدموا عليها.
2: ان شاء الله ربي يوفقكم سي عبد العزيز، والحقيقه سعيده جدا بمداخلتك اليوم. وانت كرئيس مدير عام اليوم للمصنع، شنو محضرين غدوه وش نعملنا غدوه ان شاء الله بالنسبه للاحتفال هذايا يوم السبت 27 جوان؟
3: ان شاء الله تدبر. نحن استدعينا بالطبيعة المواطنين الكل نتاع المجمع، واستدعينا زاد بناتنا اولادنا القدم، يعني باش نكونوا تقريبا الكل في الكل اكثر من 600 شخص
2: ما شاء الله.
3: نعملوا معناتها فطور جماعي في الشابة، ومن بعد عندنا في فضاء اليانزا ابتداء من الساعة الرابعة مساء حفلة للخير الكل باش نكرموا فيها القدماء. حاجة باش الشباب الجديد اللي دخل يشوف العرس نتاع شريكته دوبي 30 عام، وباش تكون معناتها مناسبة باش الناس كل تواصل الحلمة نتاعنا ونحتفلوا ونفرحوا أكثر منه
2: أكثر من حاجة أخرى. ألف مبروك نجاحكم، وكل عام وانتم حيين بألف خير سي عبد العزيز. سعيدة جدا بمداخلتك وحضورك معنا، وسعيدة أكثر أنه لما فهم تشارككم في الاحتفالات هذه الحقيقة.
3: ديما معنا مفهوم. يعطيكم الصحة وربي يبارك فيكم.
2: يعطيك الصحة سي عبد العزيز ودام التألق، وكل عام وانتم حيين بألف خير. نورتنا وشكرا لك، إلى اللقاء.
3: شكرا
2: أخت جمال، يعطيك الصحة. شكرا وإلى اللقاء. كما كنتوا تسمعوا الاحتفال بالذكرى 30 لمؤسسة اس بي ام الموجودة في الشابة اليوم، فخر الحقيقة لمدينة الشابة، وكل عام وشركة اس بي ام بألف خير.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج.
2: صراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تتعاش.
1: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
2: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
1: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
2: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
1: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من الروبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملكة.
2: حتى أني نحب روحي أميرة نهار عرسي.
1: إسباس وهيبة 40 سنة إضخامة وفخامة، واليوم وهيبة تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهدية.
3: إيه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح.
4: إسباس وهيبة رومبا متزارة شارع الحبيب برقيبة، والأكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
1: إسباس وهيبة تبدأ حلم كل عروسة.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM. Tawa, العشرة متاع الصباح

0: على الام اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد اعزائي المستمعين، مواصلين معاكم وفي اطار حق الرد اليوم بحذايا زوز ضيوف سي محمد الهادي البيجي رئيس غرفه التاكسي الفردي بولايه المهديه عن اتحاد الصناعه والتجاره، وكذلك سي حافظ بوشناق رئيس لجنه النقل وعضو مكتب تنفيذي في اتحاد الصناعه والتجاره. نذكركم شويه حول ما جاء في مداخله في ماتينال نوض بدل المود يوم الاربعاء، وكان حاضر بحذانا سي رضا القديري وكان عطانا شويه معطيات. اليوم سي حافظ وسي محمد الهادي طلبوا حق الرد لتبيين نقاط وباش يقولوا اللي فما حاجات راهي ماهيش صحيحه. اكيد اذا تم فهم صوت الناس الكل وصوت مفتوح والباب مفتوح لكل انسان اليوم يحب يوصل صوته. سي محمد الهادي البيجي نورتنا ومرحبا بك.
2: شكرا للاستضافه، واحنا تو باش معناها نوضحوا النقاط
1: اللي ما
2: النقاط اللي معناها حشتنا بها وتهمنا
1: تفضل
2: بدرجه اولى.
1: تفضل لك المجال، مرحبا بك سي محمد.
2: وهي بالنسبه تو الولايه المهديه كامله برسك معناها 500 رخصه.
1: 500 رخصه باش نبداو بالرخص تو نحكيو على الرخص.
2: كل تو بعد وخاطر بعد باش نجبد لك على السواق، على السواق اللي نفرد وما عندناش حتى سائق.
1: واضح.
2: ولهذا معناها على نطاق الولايه تم مركز ولايه معناها المعتمديه
1: تاع اللي
2: هي الماديه معناها تم 290 تو حصلوا
1: 290
2: اي هو 210 برسك مسربين على المعتمديات الماديه الكل اللي تبقى.
1: واضح.
2: عندنا زوج معتمديات ما فيهمش تاكسي فردي وهي بومرداس وشربة.
1: بومرداس وشربة
2: ولاد
1: الشامخ.
2: ثلاثة معتمديات.
1: ثلاثة معتمديات.
2: معندهمش حتى رخصة. ولهذا بالنسبة للموضوع هذا معناها حكاية الرخص حقه يعمل لنا مناظرة للسواق، خاطر احنا في حاجة سايقته متقش بالنسبة للمهدية، بالنسبة للولاية المهدية الكل.
1: ايه؟
2: السواق ما عندناش.
1: ما فماش سائقي تاكسيات.
2: يسبقوا المناظرة للسواق باش غدوة نلقاو شكون يشد لنا البلاصة.
1: حكاية لوجيك، أعطينا مناظرة، كيف يولي عندنا سائقي نسيبوا الرخص.
2: على الأقل نجيحوا، أما هو أعطيه ال 51 بالنسبة للمعتمدين المهدية، وتوا باش يزيد يكمل الباقي باش يعطيه. وين هم السواق باش نلقاوه؟ تاعنا نفسي عليها توفى، توفى اصلا تم التكسيات توفى، خاطر عندك ارامل.
1: اي
2: ارامل اللي عاطينهم السواق، عندنا برشا ارامل راهو مش وحده ولا اثنين.
1: اي
2: تحب تجيبهم لك في قائمة انه تراهم بعينيك، عندك ناس فوق القديم راهم.
1: اي
2: باش ياكل السواق الكل باش ياخذ.
1: فوالا.
2: شو مازلت لنا احنا؟ عندناش حاجه ولات معناها فايده لنا. هذاك الكل باش يوقع انقراض في السواق.
1: واضح.
2: هذه الاولى. الثانيه بالنسبة للغاز، نخدم بالغاز احنا عندنا 50% في التاكسيات معناها الكرهب التاكسيات نتاعنا يخدموا بالغاز.
1: بالغاز.
2: الغاز هذا احنا الاكثرية ما عندهم شكل ايمولوجي مادة قانونية. هذيك معناها تو الحاكم بالنسبة للحاكم سيرفي ديميل، وبالنسبة للنقل، وبالنسبة خاطر النقل ما يهموش في الجبهة.
1: أي.
2: هو مخاطي أمد سيرفيس ديمين هو المعني بالأمر. ينجم يعمل لك كونتر فيزيت ويوقف لك الكلام ويفك لك الكارت جريس
1: زادة. أي
2: مماريين راه.
1: أي
2: فانت ولهذا يلزم يسايسونا على الأقل شهرين ثلاثة باش احنا نلقاو فرصة معناها نركبوا القانون، خاطر ما تلقاش السيترينات إيمولوجية معناها باش نجم تطبعها عن طريق اتحاد صناعة التجارة وزارة التجارة.
1: أي
2: تطبعهم لنا باش يوليوا غلب مريكلي، خاطر عنده ديلي 5 سنين، كل 5 سنين تبدل الطابعة باش تبدا قانونية. هذه نقطة
1: فيما يخص الرخص. اي
2: بالنسبة للرخص هذايا تو نحكي لك على هذايا قوة التكسيس شنو يردوا. إذا كان أنت باش تعطلوا وشهرين شنو يخدموا؟ الشهرين سيف هذوما.
1: اي
2: كان وقفتوا الأمور شميزات. أعطيني أنت تو سيكورتا بمليون و500 تم اللي اخذوا الرخص جديد 3,300,000 السيكورتي نتاعو العام. ايه هو منين باش يجيب؟ اذا كان هو باش توقفوا تو ما عادش خلي يحفظوا الكارت الجديد قداش؟ 7 ايام والباقي معناها ما عادش تلقى حتى شيء. فانت معناها لازم يتكل. ولهذا لازم يسيسونا حتى لين نركبوا الامور وقاعدين نحسوا في جماعه صفاقس باش يحضروا لنا السيترنات قدره الايلام معناها الناس الكل تركب شبيه حتى تبقاو كعبات نسيسوهم في خبز راه هذا ويهم معناها صاحب المانا ويهم الكمبيال 1,400,000 حتى 1,700,000
1: ما اللوجيك معناه
2: هذا هو المطلوب هذه قوته والوقت تعطي فيه في نخطي لما كش بتسايش ما قل له خي برش الدارك وقد في الدارك
1: وهذا اللي صاير توا بديرش في الشارع
2: هذا صاير اللي قاعد نقاسي فيه هذا اللي يكلم فيه كثير ده فاني لا ذي ما يعرفوش واني نعرفه اللي خليهم يرقد في قيل لا في ليل بالله العظيم يلي كل حاجة قالوا أسيل باجي قالوا أسيل باجي ولهذا وقاعدين معناه سيد مدير الوكالة ما قصرش معناها قال تونسي سوكم وربي سهل هذا معناها عايق من العايق نتاع الخدمة المهنة نتاعنا
1: فما حل معناه
2: إن شاء الله
1: نورمال
2: لا لا لا بس أبرك أبرك معناها نحكي لك أني اللي صاير هو اللي قاعدين نعالجوا فيه
1: أي
2: لا لا بس
1: إن شاء الله به
2: السواق حكينا عليهم بالنسبة لزاد السواق اللي حشتنا بيهم زاد تكلمنا عليهم عندك الرخص اخويا علاش تعطي فر الدرب خلي مراحل عليه اخويا تو يجي 4 شهور ولا 5 شهور من اللي عطيتنا وصل بالك شوية علينا اخي لازم نعطيهم الايامات نصبروا شوية صحيح نتفقوا على كلام معين ولكن ينصبروا شوية الناس تبدا متفاهمة علاش واحد يبدا راضي واحد مش راضي لا
1: exactly.
2: الكل يبداو لاباس علينا والحمد لله يا ربي والامور تمشي فرحانة
1: واضح به شنو اخر؟
2: للمناظرة اللي عملها 2024 للسواق
1: اي
2: مش شوية راهو 173 سائق اللي عطوهم البرمي الاخضر هذاك
1: اي
2: ثقة مهنية ايه 73 على على على معتمدية المهدية 70 سائق نخرجوا للكياس كان نقاو سائق جديد اللي تحبها وين هما الله اعلم
1: ما همش موجودين
2: ما على هذا يهرب يخدم جمعة ويهرب عليه قال لك اخويا 30,000 ما يعملوا لي شيء لصغاري قاعد تفهم فيه ما هو
1: واضح نسمع فيك
2: هذا نوري فيك في المعطيات على سير التمنة توا طالبينه في مناظرة أخرى إن شاء الله ياخذ بالخاطر ويحلها لنا خلينا نعملوا مناظرة
1: خاطر هدية في صالح العام
2: تو معناها يعملها لهم في جويلة
1: اي
2: معناها تبدا ما درست تقري لعد شيء
1: اي
2: نعملوا احنا في الكريفوك
1: في الكريفوك غادي المناظرات به
2: هذا يلزم معناها يرجل لنا الامور نتاعنا
1: النقاط الاخرى هذوما النقاط اللي انت باش تحكي فيهم سي محمد الهادي سي حافظ بوشناق نورتنا ومرحبا بيك
0: بيك عايش
1: النقاط اللي وضحها سي محمد الهادي عندك ما تضيف عليها
0: والله بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الاستضافه وبارك الله فيكم
1: مرحبا
0: انا حبيت جست نعلل شويه على سي رضا القديري لانه جاء خذ صفه اللي هو كاتب عام تاع تاكسيات يعني احنا نشوف اللي كاتب عام شكون عطاها له يندرى السلطه يندرى وحده من عرفش يجي يتكلم
1: معناها انت تشكك في الصفه
0: اكيد اكيد اكيد احنا نخصوا التاكسيات هو تبع اتحاد الشغل حاله ما يجيبش يتكلم باسمنا احنا هذي كان هو عنده منظورين تحت منه 20 انا عندي منظورين تحت منه تقريبا 80 من سواق تاكسي هم هذا من حمد شكو بارك الله فيه ويجيب من المعلومات علاش خاطر هو ممكن قريب شوي المعلومات الاداريه يمشي معاك وهي هو يقوله هو يقول ناخذ معناها مع عند السلطه ناخذ في المعلومات وما تاخذوهاش بارك الله فيه امني نصحش على المعلومات هذه حاجه اخرى تو يحكي سيدا على توسيع المناطق
1: اي
0: توسيع المناطق الحضاريه توسيع المناطق الحضرية احنا طلبنا من السيد الوالي تو من مش الوالي من قبل ما يجي السيد الوالي سي انيس قبل ما يجي طلبوا منا توسيع المناطق هذا وانا رفضناه علاش؟ انا كيف نوسع المناطق
1: يعني مقترح قديم
0: مقترح قديم مقترح قديم برشا مقترح قديم وطلب منا وحنا رفضناه علاش رفضناه؟
1: اي الاسباب هي
0: الاسباب به احنا كنا 8 مناطق حضارية
1: اي
0: ردوهم 4 توسيع المخطط الجديد حيب ردوهم 2 حيب ردوهم زوج مناطق حضارية
1: مناطق
0: كيف زوج مناطق حضارية انت مغرقني باللواجات انا مازلت كي مصحين انا ما نحضر في اللواجات مازلت مصحين على 120 كهرباء لواج
1: اي
0: اخي كي تسوي تسيب التاكسيات باش يدوروا في المناطق الحضارية وتوسعوا حتى لحدود صفاقس وحتى حدود معاش قصر هلال واللواج شو يعمل؟
1: اي
0: خممت فيه اللواج ولا انت شنو عندك لو نومبر نتاع البورسونتاج نتاع العباد اللي نجم ياخذ شو القوه نتاعنا احنا
1: وقت الدنيا تدخل بعضها
0: واخو ياخذ تاكسي وحده تو احنا عندنا لي جون معناها في المهدية لهنا العباد اللي كل يوم باش ياخذ تاكسي مثلا باش يمشي للجم وحده واللي باش يمشي من عرش لصفاقس ياخذ تاكسي قوت فلوسه يخلي الواجب
1: يكلف له اكثر وقتها.
0: اكيد يكلف له اكثر, ياخذ تاكسي يكلف له 80000 مش ياخذ الواجب سالف فرنكي.
1: فوالا كيما مش كيما
0: الخطوط احنا من اول منظومه عندنا في تونس, عندنا الخطوط القريبه تاكسي والخطوط البعيده الواج, هذاك اللي قاعدين نعديو فيه
1: هذاك العادي.
0: حل هذا مناطق الربط الحدوديه, الربط الحدوديه الحمد لله حنا نربطها بقالطه لا قصها لا ممكن بقالطه, وما وافقناش راه انا ما وافقناش حتى عطيت مادي سلطه فيدي معطي وحدك انا ما فلغش ما نيكش من القطاع نتاعي الناس كل نغرقها يولي الاخر يجيك لهنا ويجيك خبي معناها حاجه ما تطقش في توسيع المناطق الداخليه في المناطق الحضاريه. وسي هما ما نقدر يساو وصلوا حتى الرجيش الشابه والجم الشابه وقصر السيف توصلوا حتى الرجيش راه
1: اي
0: وصلوا حتى الرجيش.
1: هي اصل ما بين قصر السيف ورجيش ما فماش تاكسيات ها هنا قريب قريب
0: قصر السيف
1: قصر السيف رجيش معناها كي تمشي لقصر السيف اي ما فماش
0: ما فماش
1: باش تبعدوا معناها
0: تو يجيو تو لو يجيو فانا تاكسيات يجيو ما حدهم رجيش
1: اي حدهم رجيش
0: حدهم رجيش على خاطر ما حبوش هما تو قال لك انا شعبي رجيش اعطيني مهدي مهدي ما حدش وافق لهم على المهدي
1: واضح.
0: وحاجه اخرى احنا تفهمنا على اساس باش نعملوا محطه نتاع تاكسيات في رجيش احنا اعطينا رخص والمحطه ما منهاش ونعملوا محطه قبل الساعه تربطوا
1: اكزاكتومون.
0: كي نقول لك ولا يدور معنا هنا في المهدية تقول يدور معنا المهدية يجي حد السبيطار يجي حد كلينيك تاكسيات تاع قصر الساف وتاكسيات الشابة يجي واحد الكلينيك يحوز خاطر ما بلطوش هذه المحطة
1: خاطر ما عندوش بلاصة معينة يمشي فيها حاجة عادية
0: شيخ فيه
1: دونك الأمور هنا داخلة بعضها
0: داخلة بعضها لغادي من داخلة بعضها. وسيد الوالي يقول له هو مثلا المرشية وعدنا بيه اللي باش يخرج في مي انه عندكم مرشية باش يخرج في مي 2026 اليوم هذا كان عام الجاي زادوا على العام بعده لتو اونكور محط الوجاب باش تخرج اونكور. احنا قلنا لك كبرنا البلاد نحبوا تكبر البلاد ونحب نزيد ناخذ رخص ثاني كيما خديت انا يا اخو غيري
1: اي
0: ماني صاحب روحي يعني مش اناني. يقول لي استراتيجيه نتاع شمال شرق شمال افريقيا ومش شمال افريقيا ولا نعيشوا في المهدية راه شو كلام هذا كلام شو حضر في مؤتمر تاع شمال افريقيا يا ودي مؤتمر الخبز ما فيش مؤتمر فيه خبز انا كيف نحيي الخبز نقدم ذا نقدم الطاوله نتاعي مهما كانت صيفته راه مهما كانت صيفته وزير النقل بون نتكلم في حدود رقم معقوله ما نقولكش اما اعطيني حقي من حقي اني مواطن باش نعيش. انت كي تعطيني رخصه تعطيني رخصه وبعتالي تجبرني باش نخلص اني مليون و500 كمبيله باش نخلصها مين باش نخلصها. عندنا وظيف احنا هنا في تونس بعد عيشته يفضل مليون و500
1: صعيب
0: خلينا نكتبوا على روحنا مع الناس
1: صعيب صعيب صعيب
0: يفضل مليون و500 بعد ناس ولادهم يرعشوا بكلهم سكنات نقول لك يرعشوا يرعشوا وين نعرف زيد تعطيني رخص معناها بزيد احنا قداش عطينا من رخصه؟ احنا عطينا 90 رخصه سناد رخص عطينا 90 رخصه المره الاخرى بما فيهم الماديه 44
1: اي
0: فضلوا لنا 11 رخصه. سيد الوالي وسي احمد عامر قال لا نجيبهم مهدي باه نجيبهم مهدي نقصوا من المعتمديات قال لا مهدي لازم تاخذ اكثر الكوتا
1: اي
0: عطينا 7 في المهديه باش الحق سي فلان وسي فلان نقولها راه علنا علنا خاطر السيد اللي جاب حذاك ما كانش يلحق راه
1: ايه
0: اذا كان مازالوا السبعه ما كانش الحق راه نتحداه اصلا ما كانش الحق يقرق بينا خلينا ناخذ بايش انا فيه الحق خذي في السبعه وخذي خذي اعطيني 51 رخصه
1: ايه
0: فهمناش به نجيو تو سيد الوالي عمل معنا بلاغ اعلان عملنا اعلان وخبرنا الاخوان الكوليكا وخبرنا دوائر الكوليكا باش نزيدوا راه 66 رخصه اخرين
1: ايه
0: بما فيهم 6 تطهير و6 اسناء جدد
1: ايه
0: 66 بما فيهم 16 على دائره عدد واحد
1: الدائرة عدد واحد 16
0: دائرة عدد اثنين 15 ودائرة عدد ثلاثة 20 ودائرة عدد اربعة 15 صح انا فيه البلاغ سيد الوالي صح فيه معانا والكاتبة وكوليكا وصح انا فيه على اساس اني منظوري نتاعي شو قلت لهم قلت لهم راهو باش نزيدوا 16 اخرين عاودوا مطالب نتاعكم يا سيدي خاطر طلبوا عني لازم عاودوا مطالب نتاعهم باهي اني فما زملاء يخدموا معانا كلاسمون نتاعو 20 ما صبش قال لي صحابته مش عندهم 16 لا انا في مطلب اني ما صبش فمش كون كلاس مو 30 ما صبش
1: علاش
0: خليك انا بساعتي 16 انت
1: الوين صب
0: الوين صب في مطلب يعني يعني الوين صب في مطلب تاع 16 خلي مرجعيه تروح دوري ما فادنا كانت من 16 قداش يولي
1: قداش
0: يولي 49
1: 49
0: في المهدي
1: من 16 ل 49
0: علاش لان المهدي 16 فضلوا لنا 15 فضلوا منها 13 من داير عدد رابع
1: اي
0: وعندنا من دائره عدد ثلاثه اللي هي فيها الجم فيها 20 رخصه فضلوا 17 رخصه
1: 17 رخصه
0: قلنا لهم منهم فيهاش مطالب فيها راه قال اعطيهم ولا جاب لنا 17 و13 هذوما 30
1: ونزيدوا للمهدي
0: كل زادوا للمهدي كيفاش انا نصحح لك على دائره هذاك علاش طلعت مزلس ثاني كيفاش انا
1: انت ما كملتش الجلسه
0: ما كملتش خرجت مزلس جاني في الاخر نصوتوا خرجت قلت له انت سلطه تنفيذيه اعطيها روحك يعني انا ما نصحلكش انا احمد فاهمين على 16 وجيتك واحترمت الزعامه نتاعك وجيتك قال لي الواجهه مال انت الواجهه باش نمشي في حفره
1: فهمت
0: الواجهه باش تذبحني لاصحابي هو ما حد بياخذك زيت الا تو باش ياخذ مازال ماهوش ما خداوش توا قال لك صحاب ياسر راهو
1: برشا
0: ياسر 49 وهكي العباد ولاد
1: كيفاش تعمل
0: انت بعتني على 16 رخصه وافقناك تطهير تجيب لي بعتها الاخرين تقول لي راهو مادوما وفضلوا ورخص شنو فضلوا؟
1: فضلوا
0: المعتمديات
1: الاخرين
0: ايش بين الاخرين كيف فضلوا ما فرقتهمش على المعتمد الاخرين انت وليك فما تناقض ما بين الاداره فما تناقض ما بين زوج ادارات يحب يرد نحن زوج دوائر ما فوقناش على زوج دوائر خرجنا من الجلسه وصحوا لي ما فرقناش على زوج دوائر خلينا لك اربعه كيك بما فيهم عند لك جماعه السيد علوان يحب يخرجوهم الرجاج قلنا لما يقعدوا من هنا الماليه برشا تشكيلات بما يخص اسناد الخص هذا فهمنا فهمنا قديناه ان لا الله محمد رسول الله على الرخص توسيع المناطق قلت لك عليه في الواحد ايه ما توا يحبوا مثلا انا مش كونتر اسناد الخص راهو
1: اي
0: لا مش كونتر اسناد الخص اما اعطي كل حد حقه هذاك توا اللي هو الكلاس نتاعو كيما قلت لك في 30 و 35 اي شكون شد توا شدني انا انت قلت 16 صحاف او توا 49 علاش حرمتني نصبت مطلب على روحي وصحيح كلاس مو بتاعه 30
1: اي
0: ما صبش مطلب زي
1: خاطر ما صبش مطلب
0: ما صبش مطلب خاطر فين مش عارف 16 فرق
1: فوالا
0: شو انا شكون غلط الغلط المغادر مش شكون وراه والله مشكون هذه وصلت من ياني انت عملت معايا محضر وعملت عليا مصححت فيه وانا صححت لك فيه بتاع 16 رخصه نجيب ثاني ناخذ روحي في 30 مش ناخذ رخصه وانت 49 برشا راهم كنقول لك برشا برشا هي دي شكون ولا شكون انا في كورناش عملت لي برشا اني
1: وليت انت
0: اني برات فعل حتى ثاني مع لوح هذاك شو رد برات فعل عملت لي مع التاكسيات حاجه اخرى
1: اي
0: اللي هي الوالي اش عمل بين 20 وضحاها مشي هبط القائمه 49 هذوك حط هو حط 45 حط 45 حط 45 هم 49 حط 45 في المهديه اش عمل مشي هبط القائمه هبط القائمه عمل ثلاث ايام ثلاث ايام انا حاجه ربي يعفو ثلاث ايام هبط القائمة كي هبط القائمة وشافوا كل حد اسمه يعني توك نعرف ايش شو باش يقولوا لا صحاف انت معرضين
1: انت توا وليت في في في, في, في الواجهة
0: مع اصحاب هذاك علاش يعني عملت لنا عملت محضر جلسه وعلى اساس شنو في قدام ولا ما جاوش في الاضراب اللي فات وقفوا كلهم تقريبا 230 كهرباء جاوا في الاضراب هذا ما جاوش علاش كل حد خط اسمه في القائمه يقول لك صحاف ما جاش ثاني اسمي في القائمه
1: اكزاكتومون
0: مش تفسد علي انت اماني كيحمل لهم تاكسيات ها هم ولا كم تنجم قدام ولا مش نهدد راهو مش نهدد لا مش نهدد محش نحب البلاد تخدم انا نحب البلاد تخدم حاجه اخرى
1: يعني الهدف نتاعك ان البلاد تخدم مش البلاد تقف
0: حاجه اخرى
1: حلين المشاكل مش
0: واحد سيد وجه طلب منه قلنا له صحيح رخص نزيد رخص اما بربي عاوننا في الجرون الساعه الجرون الساعه انا ياسر في زون تروستيك اي يقول لي المدير الجهه قلنا ما حدا اعطيناهم رخص استثنائيه كل حد يزعل روحه
1: واضح سي حافظ سي حافظ اسم الله عليك مذلين سي حافظ الحقيقه حضورك معنا عمل برشا بوليميك معنا بيحب يتدخل سي مكرم اي رئيس التاكسي الفردي بقصور السيف
0: مرحبا بي
1: باش ناخذوه ونسمعوا الراي ونناقشوا
0: مكرم تاع قصور السيف
1: قصور السيف
0: تاع تحت

0: شابة ويراو الاكتظاظ نتاع المواطنين اللي ما يش باقية على الشواح المادية. فهمتني؟ هذه نقطة. هو كي يحكي على كثرة الرخص اخي كل واحد ياخو رخصة يتحمل مسؤوليته، خلي ياخو رخصة ويخدم على روحه. ما نجمش يا رجل حال الولاية اللي يحب ياخو رخصة اعطيه. فهمتني؟ مدام احنا نقاسيو، احنا عندنا تاكسيات من المهدية يدخلوا ببلايكهم لهنا، احنا كي ندخلوا للمهدية يبركوا علينا.
1: معناها تاكسيات المهدية توصل لقصور السيف وقصور
0: السيف توصل وتحوس بقصور السيف. التاكسيات بتاع المهدية تحوس ببلايكها بقصور السيف يا مدام. فهمت؟ فهمتني مدام قمرة؟ هذه تسمى أنانية بالنسبة بين المهدوية وقصور السيف. راهي توسيع منطقة،
1: احنا بلاد واحدة سي مكرم.
0: اسمعني يا مدام، نسمع فيك يا مدام قمر. توسيع منطقة الجولان في المهدية في صالح السواق الكليكية. أنا نهزك طو نطلع معاك للمحطة في المهدية وتشاوروهم تاكسي في المهدية. قل له شرايك في توسيع منطقة، يقول لك مرحبا في رجيش.
1: معناها انت مع المشروع واحد.
0: اكيد مع المشروع، راه المواطن هو اللي طالب ما ناش احنا.
1: جاوبوه. سي مكرم
0: هو اللي طالب.
1: سي مكرم هاو سي حافظ باش يجاوبك.
2: صباح الخير يا سي مكرم.
0: سي مكرم
2: احنا راهو وسعنا المنطقة، احنا معناش كونتر توسيع المناطق، راهو احنا وسعنا المنطقة حتى الرجيش.
0: يا سي حافظ انت قلت اني كونتر.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا ما تقولش سمعنا، احنا مش كونتر توسيع.
0: يا مكرم يا مكرم يا مكرم يا مكرم اسمعني يا سي حافظ
2: تفضل
0: اسمعني. اذا كان انت تقول لي تولي زوج مناطق حضريه، انت تخدم واني نخدم
2: والوش يعني.
0: حتى يزيد حتى 100 رخصه سيد المدير الجهه ولا النقل الله يرحم والديه يخدم على مصلحه الولايه الكل. فهمتني
2: يا مكرم؟ يا مكرم عشخوية عشخوية. اسمع مش حكاية طوالي ولا اسمعني. كيف احنا نزيدوا الرخص، نزيدوا نوسع المنطقه الجولان، نوسع المنطقه الجولان. تكتب الوجهات ما تكونش حسابهم
0: يا ودي. اسمع
2: شو يا ولدي،
0: اني نحكي على روحي
2: يا
0: اخي.
2: لا لا انا نوب اللواجات هذا راهو. يا مكرم يا مكرم يا مكرم
0: اسمعني، انت تنوب اللواجات، انا نوب التاكسيات.
2: انا نوب، اسمعني، انا نوب التاكسيات واللواجات.
0: ايه مرحبا بيك
2: وبيك يا عايشك. انا نوب التاكسيات واللواجات. انت كيف توسع المنطقه الحضريه؟ اسمعني اسمعني اسمعني عايشك. يا مكرم يا مكرم عاشوني. اسمعني عاشوني ولدي اسمعني، احنا كي نوسعوا منطقه الجولان اللواج الكليون مازال يستنى باش يركب في اللواج. شو ياخذ تاكسي ولا
0: اللواج؟ اسمعني، انت في التاكسي ماكش تخدم في البلاصه يا سي حافظ. انت عندك كونتير حب تطبقه، هذه اسمها تاكسي فردي، ما تهز المواطن كان في الكونتير.
2: انت سامحني سامحني سامحني بربي، قلش عندك من اسمع، قلش عندك من خيام من خسر السيف ياخذ تاكسي من هذه بالكونتير. عمل لي احصائيه تقريب تقريب
0: برشا يعني. فما شكون اللي يركب معايا بالتطبيق؟ نقولها لك
2: باش
3: بالتطبيق.
2: شنو بالتطبيق يا اخي؟ ماذا ما عندك تاكسي يا تكيك ولا مشي؟ شنو بالتطبيق؟ انت عندك عداد تحطه للكليون باش يشوف خسر الساف؟ قداش من الكليون من المهديه لخسر الساف يمشي بالعداد تقريب؟ وقداش من الكليون؟ انا تقول في كلام غلط، ما تغلطوش العباد، ما تغلطوش العباد. ما
1: نسالش نخليو المجال
0: بعضه. اسمعني انا عندي كليونات الرجاج، انا نخدم رجاج يومي بالكونتير. شرايك
2: تخدم كل يوم؟
0: يوميا نخدم الرجاج بالكونتير.
2: يعني يوم تخدم الكونتير وبرا تهزوا خليهم توا مكر مع شو اللي توا. احنا اسمعني
0: قسما بالله، اسمعني اسمعني، اني وقت نقول قسما بالله مانيش نحلف حتى حد، اني نصف العباد بالكونتير.
2: معناها كل يوم تخدم من قصور السيف الرجاج بالكونتير و
0: بالكونتير للمحطة. اسمعني انا اعطيك الواحد من قصور السيف المحطة نتاع اللواجات للمحطة نتاع اللواجات للمحطة نتاع التاكسيات نتاع الرجاج تطلع 4300 4000 واش، للمحكمة العقارية تطلع في راسك 5800. فهمت؟ اني نهز اربعة من الناس نهبطهم وندور ما ندخلش المهدية.
2: لا لا تدخلوا تدخلوا عشوائي، اللي ما تدخلوش تدخلوا المهدية. عندي المؤمر بتاعك احنا المهدية راهو قاعدين يدخلوا
0: فلك. اسمع اللي يدخل للمهدية يدخل يقضي الدكتور لا لا لا يا سي عمرو، احنا اللي يدخل المهدية يمشي يشري قطايع يمشي يقضي يدخل
2: من ضمن الدكتور. لا لا لا لا لا لا،
0: اما اللي يدخل يخدم مع الناس.
2: اسمعني يا مكرم،
0: انتم تدخلوا للمهدية، انتم تدخلوا للمهدية ببلايكم وما تحبوناش احنا
2: ندخلوا ببلايكم. حد دكتور سيف ببلايكم راه
1: هاو قال لك يدخلوا يا سي مكرم.
2: لا يدخلوا يفلوا يدخلوا يا مكرم عشان
0: ما عندناش. يعني ناكد لك نقول لك ما عندناش.
2: اسمعني اسمعني راهو شوف شوف
0: واحد ولا زوز
2: ايه فما
1: ما يتعدوش معناها
2: يقصد
0: والله يوخي كاميرا.
1: نعم
0: قسما بالله قسما بالله كي نقول لك في من المهدية لقصور السيف نقول لك ما يتعدوا بالعشرينات وبالثلاثينات يدخلوا لقصور السيف يومي تكسيات.
2: وهم يحبوا اسمعني نحبك سبورتيف او نعطيك حل او نحبك سبورتيف. احنا في المهدية قش عندهم رخصة.
0: نعم
2: في المهدية قش عندهم رخصة.

0: عندكم اكثر من 200 رخصه ولا
1: لا؟ لا عندنا 500 رخصه تو. احنا عندنا ولايه مدينه كامله
0: متفاهمين.
1: هذا بلا جديد. انا نتعادل قدام مدام قمره. ايه؟ جيب لي 251 واحد مصحين يحب يحلوا الولايه وندخلوا
0: نجيب لك.
2: هاي يا
0: سيدي
1: هاي يا سيدي اولي مش 250 بطاقة تعريف ونمر تليفون.
0: انا نجيب لك من الشابة ومن ملولش ومن سيدي الوان ومن مهدية ومن الرجال يجيبهم لك.
1: يا مكرم انا عندي 500 جيهم اللي تحب انت جيب لي اشتغل نتاعهم اكثر من
0: انت ال 500 انت ال 500 ما تجمعهمش معاك ال 500.
1: لا لا مساش قلت لك اخي انا قلت لك ما انا كنت معاهم ما حد ما حد
0: اني نكلمك بامور باه هم مش نعطيك حاجه انت ممكن ما تعرفهاش. التاكسي الفردي راهي عندها حق على 25 كيلومتر على المتربع الدائره نتاعها من حقها تمشي على 25 بالقانون عندها 25 كيلومتر متربع.
1: راهي التاكسي الفردي اسمعني 25 كيلومتر كي يتفاهموا المناطق الحدوديه في بعضهم راه
0: لا يا زيد لا
1: ملول. كيفاش كان
0: زيد مقصد
1: زميلي
0: زاد موافق على الشيء. انا هو بعدا زميلي يحكي معايا على توسيع منطقه جوال زملائي كل واقفين
3: ارواحكم من هدويه زادوكم. احنا الحصول الصيف ما زادوناش 36 رخصه 36 رخصه حطوا قتلتونا ب 5 كيلومتر يا معلم. قلوا رانا قتلتونا ب 5 كيلومتر.
0: احنا التاكسيات الكل يحبوا توسيع منطقه جوال
1: ويحبوا توسيع حتى الملولش. يا مكرم توسيع حتى الملولش توما راهو
0: ايه عشبيه
1: شو عشبيه
0: انت شبيك انت ودي كي تحل ما ندخل جوا انا توصل للجم وتوصل للملولج.
1: لا لا ما تحبش توصل للجم والملولج.
0: ما اخوي انت حر ما تحبش اماني نحب.
1: لا لا ما تهم تعمل تحب على روحك كيف انت
0: لا نحب على روحي هذا مو هو حتى انت زعما تحب على روحك
1: ماشي شكل
0: تحب على روحك يا عاطل
1: مش بشدوا الحصان كسرها. احنا فاهم انا قلت لك اذا كان جيب لي النصاب اكثر من الشطر اللي هم صاحبين يحب يدخلوا الولايه معناها
0: ايه نجيب لك نجيب لك مستعد نجيب لك مستعد الله يبارك
2: سيمك.
1: اسمعني ونزيد ونسترشيلوا الواجهات راهم
0: يا ودي شنو دخلني في اللواجات يا ودي هاني اللواجات على ارواحهم يحبوا على ارواحهم.
2: هو يحكي على التاكسي هو
0: انا نحكي على التاكسي الفردي
1: تحكي على تاكسي الفردي يا ولدي انت كيف تولي تاكسيات ماشي جايين اختر الساف والشاف والولد شنو يعمل مساكن؟
0: ربي عينه يخدم على روحه
1: باش يخدم
0: يخدم على روحه ويربي عينه. وهذه ما عنديش مانيش بضد اللواج هذه ماني قلت لك هو يخدم بالبلاصه واني نخدم بالكونتير. هو يخدم بالبلاصه واني نخدم بالكونتير الله يرحمه
1: خويا. الكونتير هاون
0: من غير عاد نعرف اش معناها كونتير
1: مالا تو يجيو من الشاب يجيو بالكونتير زاد
0: ايه جيب بالكونتير ماكش نعم
2: باهي يا سي بكرة
0: يشدوا الحاكم في قضية وكونتير ماهوش
2: يخدم سي بكرة صوتك وصل له يعطيك الصحة. برشا تليفونات الحقيقة باش نخليو المجال لأكثر مواطنين وأصحاب تاكسيات يدخلوا معانا. يعطيك الصحة مشكورة على التدخل. شكرا لك سي بكرة شكرا شكرا إلى اللقاء. في انتظار سي شكري معانا. الو عسلامة سي شكري. الو واكيد اللي يحب يدخل عسلامة سي شكري.
4: ايش حالك يا مدام؟
2: يعيشك مرحبا بك يعيشك.
4: اي شاب
2: عسلامة مش شاب عيشك بارك الله فيك سي شكري جوست. اي مرحبا بك مرحبا بك على المباشر. بالنسبة
4: الحمد لله والله حبيت تو نحكي مع سي حافظ مدام في المباشرة خاطر حكينا مع بعضنا ياسر ويعرف اللي هو انا يطار في الغرفه معاه.
2: اي
4: والكلام اللي يقول فيه سي حافظ بصراحه
2: اي
4: ماهوش نتاع انسان يضرب على القطاع. انسان قاعد يحط في العصارة في العجله في القطاع.
2: باهي هذا رايك
4: تبيه يا نعم. وهذا ما يشرفناش وهما حتى كي يعملوا اجتماع يعملوا في بعضهم كجماعه الاطار النقابي نطاق الولايه برك يستدعيوهاش للاطراف النقابه الكل فهمني ولي ياخذوا قرارات كيما يحبوا هما وكيما تعجبهم هما وكيما تعجب ستر لي سي الباشي ستر لي سي حافظ بوشناق فهمني ولي يحبوا يعملوا هما يعملوا ولا ما يحبوش وما يعملوا مش في مثلا مصلحه الولايه لا ما يمشيوهاش معاه. جيت الجرم اي موضوع في اي منطقه داخل في اي معتمديه ده عندها مشكله من تعاني فيها من اي مشكله على طابت عليها ما يدخلوش. اذا دخلت حاجه مشكله في المهديه يوقفوا مع بعضهم. وديجا مع الحكايه في زياده الرخص هذه
2: خلينا نسمعوا
4: عيط لجماعه التاكسيات نتاع الشيطان هذه وما مشى معاهم حد خاطر يعرفوا ان هما قاعدين يخدموا في خدمه غلطه. وسيد الوالي مشكور ياسر قاعد يخدم في خدمه صحيحه وسيد احمد بن عامر مدير جهه النقل يخدم في خدمه صحيحه وبارك الله وفهم وهذا واجبهم فني ولي وكل كل انسان يستحق يزمو ياخذ. من ضد انه واحد ما ياخذش رخصه يعني.
2: أيه؟
4: انا مش طرف نقابي باش نحط العصا في العجله ولا نحط في العصا نقتل كلام العباد. انا من قصور نقتل العباد
2: ونقابي
4: عمر ما يقتل كلام العباد. فما خدمه الناس كل تخدم وفما خدمه زاده.
2: أيه؟
4: ما نقولوش انا فما خدمه والمهات المهديه تخدم وجماعه كل تخدم وما عندناش حتى مشكله فهمنا.
2: أيه؟
4: وربي يخلص لو حال الناس كل فهمت
2: واضح واضح.
4: اما يحطوا العصا في العجله في حوايج كيما هذه لا. وتوزيع منطقه الجولان سي حافظ وسي باجي ديجا حكينا فيه الموضوع هذايا وانتم على رافضينه واحنا جماعه القطاع عمرنا ما رفضناه. قلت لك اني ليه في التليفون المره فاتت وعندي تسجيل عليك ديجا قلت لك راك نجيب لك 200 وقلت لي جيب لي 180 قلت لك نجيب لك 200 واحد وليت تطلب في 250 لا اطلب 500 كثير باش تسكروا الموضوع جمله تفصيل.
2: واضح واضح.
4: وعندنا ثقه في سيد الوالي وفي السلطات الجهويه انهم يحلوا له الخط المهديه ومن غير مزيه لا طرف نقابي ولا والو. انت
2: واضح
4: سي شكرا. يعني في النقابه واني انا ما حاشيش بروحي باش نبرجلو قرارات كما هذه.
2: واضح رايك ونحترمه سي شكري.
4: ناخذ قرارات ترضي الجميع وعندنا مصلحه الناس الكل. وهو يحكي على هو يقول انا يمثل اللواجات لا يا سي حاضر ما تمثلش اللواجات. اللواجات عندها شكون يمثلها؟ عندها طرف النقابي نتاعها يمثلها فهمت. وعندها رئيس الاتحاد يضرب عليها فهمت.
2: واضح سي شكري.
4: سيد رئيس الاتحاد ومشكور سي نجيب بالمناسبه نفس سي نجيب هو ماشي في الحلال التوسعه هذه فهمني ولا
2: لا؟
4: ما نحبوش القسم يجينا نحبوا نحطوا نقصوا نقصوا العروق وما نخليوش يوصل.
2: واضح واضح يعطيك الصحه سي شكري مرحبا بك.
4: احتراماتي سي حافظ ومعك احتراماتي سي الباشي
2: اكيد رايك
4: انت مشكله تويكا. ديجا حكيت مع سي الباشي حكيت مع سي حافظ عندي المشكله نتاع تدخيل التغييرات على الجواريد بدون ترخيص يعني عاملين على مركبين الغاز من غير مش ملوكي مش معناها مطبوعه الكاتيجوريز مش مطبوعه ليسونس غاز. جاوا عملوا حمله علينا وفكوا البعض من الزملاء ثلاثه الكاتيجوريز.
2: سي شكري قال لك سي محمد الهادي اني دخلت وديجا نحيت لكم معناها
4: على اساس سي حافظ سي سي سي سي الباجي خاطر المشكله ما تهمهمش ما تبقوش عليها في الماديه تبقى على المعتمديات الصغار باش باش باش يشوفوا هما فهمتني شو بيصير بالضبط. يا اخي نلقى الطرف النقابي اللي مثلني اني كرئيس عرفي معناها كي نقول عرفي معناها رئيس الغرفه نتاعي وسي سي حافظ بوصلاح معناها نورمالمون معناها زاد يضرب على الحكايه هذه ما دام الضروش المعتمدية لا ما يتمشوهاش معناها مع احساسها ماهوش عادي.
2: اوكي يعيشك صوتك وصل اليوم سي شكري يعطيك الصحة على التدخل واكيد رايك نحترموه ومرحبا بالناس الكل. شكرا لك الى اللقاء. 93 213 219 تنجموا تتصلوا كان عندكم اي راي في الموضوع وخاصة نستغل حضور سي محمد الهادي الباجي وسي حافظ اليوم باش يجاوبوا على السؤالات. عنا تليفون اخر ناخذوا تليفون اخر تفضل. الو
5: الو عسلامة
2: عسلامة
5: مدام قمرة مرحبا
2: مرحبا بيك. شكون معايا؟
5: جابر قرايع.
2: جابر القرايع من المهدية مرحبا بيك. مرحبا بيك.
5: عايش مدام قمرة في حافظ. احنا التاكسيات في المهدية فما لكاري زوج تاكسيات وفما لكاري ثلاثة وانت تعرف الشيء هذا لكن من لوموش لو انت جاي تقول على ما نخرجوش وتحب انت تقعد تخدم في المهدية وفي رجيش
2: ايه؟
5: انت حر في حافظ بس احنا نحبو نخرج ونحبو نخدمو احنا عنا 26 عام نخدمو تاكسيات وشفرة الى متى يعني عمري 50 عام طب الى متى وقتاش حبتنا ناخذو خاصنا كان سيد الوالي يرحم والديه وسي احمد عامر عملوا معنا مجهود باش عطاونا الرخصه دي شبيك انت ما تقولش مثالش وهات نحكيو في نزيدوا في التعريف نحاولوا كيفاش نعاونوا بعضنا كيفاش نقولوا بعضنا انت جاي تقول لا ياسر علينا رخص شي معناها تحب تخدم نخدموا في رجيش المتبسيسة عليه احنا ولادك ما تقول ولادنا ايه اضرب علينا وزيد ومثالش ونهات نفضلوا الناس كل كان يخدموا معاونا بعضنا ونزيدوا ونزيدوا اما مش نعرضوا لبعضنا انت الان نحب نخدم البرة نحب نمشي لقصر ساب ونحب نمشي للجم وعندنا السياح علاش نبعثوا فيهم في اللواجات وفي اللوكاسيون يعني ما نفعش يعني نلقى سايح نخرج به اني الجم وغير وغير ونلقى وتقول لي انت المواطن لا عنا مواطنين يحبوا ياخذوا حدهم راه وبالكونفير وباللي يحب عليه هو يحافظ يخليك
2: واضح
5: اهدروا ومن غير ما تعطلوا بعضنا ومن غير ما نجديوا بعضنا
2: بكل روح رياضية
5: يرحم ابيك
2: مادام شوفوا مصلحة الكل اي مرحبا
5: نعاونوا بعضنا الناس الكل ونوفوا لبعضنا الناس الكل كيما انتي تقول عن انتي عن عندك منين تاكل احنا شوفنا مع الناس انا تقول انتي 30 ولا 40 ولا 50 الف ما عادش يعيشوا في حافظ راه احنا شوفنا عن عائلات ورانا وعنا مطلقين وعنا الزمن نعاونوا بعضنا نوفوا لبعضنا يرحم ابيك
2: يعطيك الصحة يعطيك الصحة والمشكور جدا على تدخل مرحبا بيك بارك الله فيك يعيشك مازال عنا تليفون اخر ريما شكون معنا سيريدا الو سيريدا الو عاودوا تصلوا بيها انقطع الهاتف سي حافظ
1: والله
2: الاراء راهي باهيه وتبادل الاراء باهي هكا تفهموا بعضكم وممكن الا ما صارش في الجلسه يصير في اذاعه ما في
1: احنا مش كنت اسناد الخسره
2: هكا ولا
1: والله مش كنت اسناد الخسره عمر ما كنت انا كنت شوف مالك كيفاش كنت الرخصه ما كنت شوفها
2: اي
1: عمر تقول له كاري الرخصه الرخصه اللي كاريها شنو هي من نفس النمر ولا
2: اي
1: نفس النمر تلقاها نتاع عمرها ارمله مثلا ما عندهاش شكون
2: هي
1: خذاها مع زيد ولا خذاها كلها ما عندها ولا دبر راسها فهمت الله خذ لها اللي بها 50 بلاش بها وقد جاز قال لك محمد عندنا برشا ارامل في هذه
2: صحيح قال ديجا النقطه اللي بدا بها هي الرخص والارامل
1: شكرا بالنسبه لسي جابر مش كنت عاد اسناد الرخص الناس كلها عملت اما بالنسبه لتوسيع المناطق مش نحكم في الواحد عندي منظورين احنا جيب نعمل اجتماع سيدي نعمل اجتماع عام ونشوف العباد اللي تعمل بالتصويت يمكن يحبوا يصحوا يقول لك والله ما عندي حد
2: دونك هنا هو خذينا احنا
1: سمعني يجيني واحد توكيل من سي جابر مع كامل اعتمادي ليه يقول سي حافظ نحب نوسع المنطقه ماذا بيه بعدين يجوني 50 انا يقولوا لا
2: اي
1: ما عادش نمشي
6: مع واحد
1: ما عادش نمشي امين كان يقول لك نعملوا اجتماع عام اخويا ونعملوا تصويت اخويا في الولايه ونعملوا فيها حتى في منتزه
2: هاي
1: نصوتوا مثل الله نذكر كي تصوتوا صح
2: هاي معناها على المباشر قايمات وصوتوا نحلوا هكا
1: سمعنا مدام قمر علاش نوقف العدويه مع السلطه
2: لا تمشي مع الاغلبيه تولي
1: علاش نقعد مع الاغلبيه مع علاش نقعد
2: انت ماكش في عدويه انت تو صاحب رايه برا
1: لا انا فاني تو فاني راه في
2: خاطر ايه خاطر سي حافظ احنا ديما رانا
1: حتى السلطه تقول لهم اسمعني
2: ايه
1: احترامات حتى السلطه قاعدين ينفذوا في المعلومه للتاكسيات يقول لهم راه النقابه هي المعارضه
2: واضح احنا في الاطار هذايا كيما نتوما حضوركم هنا في اطار حق الرد سي حافظ وسي محمد الهادي دقيقه بارك نكفلوا زيادة حق الرد للسلطات الجهويه أكيد. اللي تحب تتدخل معنا واللي تحب مكفول حق الرد مكفول اكيد ومرحبا بالجميع في ذاعه ما فاهم رانا هنا نوصلوا الصوت
1: بالنسبه لشكري شكري نتاع الشاب شكري نتاع الشاب وقت قلت له شكري باش يعطيه 20 في الواحد في في الشابة هو يحافظ قال لي خلي ديار ستة قال يزي تو يقول لك كلام كذا قلت له شكرا مش عارف يعيش في الشابة
6: ليه هاي ولي في الخدمات
1: وخدمات معناش خدمات
6: عملنا حلو
1: في رمضان احنا له محضر
2: ايه
1: محضر هو يتزوج منطقة مرخص فيها اه كنوض الصام وجيه قال
2: لي فضحتوه الراجل
6: ايه ولا المريس تعرف الثاني الحرش قال لي قال لي راه
1: مصافى لي الفلوس
6: مش نصاف. قلت له سيبوا راه وعدوا معايا في النقابه وتو يقول الباجي ما يعمل شيء.
2: واضح
1: لا ولا واحد خم في روح لا خم في روح نوط فيه هني
6: تخص الشابة تخص الشابة وملولي هو كلمني عليه كلمني عليه المعني بالأمر تشد مسكت. قلت له تفضل يا ولدي طول روحه جاوني لهنا تخد فيهم مدير الوكالة الفنية النقل
2: ايه
6: ورجلت له موره ومشي فرحان امس يبوس فيه منه ومنه ايه وضايا هرس فاش يحكي
2: هو وكل واحد نحترمه الأراسي حافظ كل واحد ورايه وكل واحد ومنظوره
6: نخدم أصحاب المهنة
2: ولا
6: شمزية
2: ولا
6: دخل أنا متطور أنا مش بشعطيوني شاريهم تبقى أنا ما نخلي حد ملوح أو ناسي عارض يعرف
2: توقف مع الناس الكل
6: بدل كان
1: نروح احنا تو بالنسبه لتاكسي جماعه شكون معرض فيها احنا معرضين فيها تاكسي جماعه ما هو سيدا قال في مالنا اوعدكم في مصر احنا معرضين فيها تاكسي جماعه
6: مراه
1: سيد مدير جاء سيد مدير جاء وراه شوف
2: الو مجدي في انتظار انه نعاودوا نتصلوا بسي رضا ما نجمناش نتحصلوا عليه. الو صباح النور.
7: اهلا بك مدام
2: عايشه. الو سي مجدي عسلامه.
7: لاباس
2: عسلامه مرحبا بك
7: وبيك عايش. مدام بالأين فما نقطة أمس نذكر يمكن تذكرني به
2: فما
7: مرة برنامج عنده تقريب تو فما 7 شهور 8 شهور التالي
2: اي
7: معان يمكن عام مع سحات مجلاتي وقت خارج
2: القناص
7: شيد الممابن بتاعنا
2: القناص
7: بتاع المادية
2: ولا
7: وقت دخلت في الموضوع ذاك
2: اي مرحبا بيك برنامج القناص مع حاتم مجلات
7: يعني كنت أصلي كنت نخدم لواجيس
2: مرحبا
7: نخدم تاكسيست ونخدم تاكسي سيدي علوان. احنا عنا نقطة قديمة اللي هي سيدي علوان خط اضافي سيدي علوان مهدية
2: ايه
7: وعطوهنا وعطوهنا وبعد نحوها وعنا عامين نجريو في جرتها ودخلت فيها في الموضوع هذا تو يعني بكر كتدخل رئيس نقابة متاع قصور الشيخ نسمع فيه قال اني نوب التاكسيات ولا وجات اخي وينك وقت اللي احنا نحاولنا النقطة هذه وجيناكم في بالك به
2: اي
7: انا عامين نجيب جرتها بس وطوكي وقت اللي حلولنا ورجعونا المادية والناس تخدم تاني خلفي كان بيها لمليون و600 في الشهر
2: اي
7: وزيد نحي لي المادية وتحط لي رجيت وما تعطينيش محطة والراكب سيدي علوان 90% يهبط المادية يعني كان هبطوا في رجيت ومن بعد شنو نعمل
2: واضح
7: روح فارغ كله خليه يجاوبني على النقطة دي
2: جاوبوا سي حافظ
1: احنا رجعنا لهم مهدية
7: انا ما عنديش تو روجي انا ما عنديش مهدية تو عندي كان روجي شو نعمل نقعد نخدم على قصور الساس نقعد نخدم على مزولات
1: ما تحبوا على الدوائر لكن حاسب
7: الدوائر احنا صابنا احنا ما
2: حاشيش نعمل سمحني سمحني سي مجدي سي مجدي واحد برك يحكي الله يخليك خاطر اللي بحذاك
7: حد وحدي نحكي مدام
2: لا نسمع في صوت بحذاك سمحنا ممكن اي اي معاك توا سي مجدي تفضل
7: احنا وقت اللي اعطونا الدوائر فرحنا
2: اي
7: وقت اللي رجعونا المادية فرحنا وقت اللي حلونا فرحنا
2: اي
7: علاش هو جاي تو يقول لك لا
1: احنا ما قلناش
7: وبيه يودي هو جاوبني على النقطة هذيك وقت اللي نحاولنا سيدي علوان وفي باله باع وجينا ومشينا وحكينا معه وسي الباجي في باله باع وقت اللي جينا وقالوا لنا تو نشوفوا لكم ونعملوا لكم ونقادوا لكم وين ما عملوا لنا حد شيء
1: يا سي مجدي يا سي مجدي
2: اي قال لك علاش
1: يا سي مجدي هذا سي نجيب بن عايش اللي تعرفه راه
7: شوف نعرف سي نجيب والدخل ويرحم والدي وانا امين تو احنا كي جابوا لنا في الزوائر هذوما رجعوا لنا النادي انا واحد من الناس مش بلاحظ انا كان
1: يا سي مجدي ان شاء الله ان شاء الله اسمعني احنا
7: قال لي انا خلي كم جلدي خلص مليون سمية انا عندي قد ايش راق
1: احنا
7: الراكب معاش يركب انا الراكب معاش يركب معايا
1: احنا راح
7: الراكب معاش يركب معايا مادام نهبط فيه في الرجيت علاش يركب معايا انا ولات المرور ولا يقلق فيه دوريات ولا تقلق معاش خلينا ندخل المهدية
1: يا مجدي يا مجدي خاطر هذاك هو
2: بي مجدي او باش يجاوبك لحظة
1: خاطر هم وافقوا على الدوائر احنا داهو دوائر نتاعنا مش موافقين عليهم احنا قلنا من قبل حنا نقعدوا 8 دواء قالك لا تولي 4 دواء الدائره بكل تولي 4 انت تولي دابا رجيش
7: تو
1: سامحني تو في الدائره 2 كانوا يقولوا دائره 2 تو ترجع المهدي الناس كلها ترجع لك الساعه
7: اما احنا ايه احنا حبينا نصحح تحنا في الدائره 2 هذه دائره 2 دواء دائره 1 دائره 2 نسموهم مش نرجعوا المهدي
1: هي مازال هي
7: تقعد 4 دوائر معاش نرجعوا المهدي
1: اللي ما يتفاهم القطاع في بعضهم يعني يتفاهم القطاع 50 تعمل له دائره نمرتين بعدين واش تعمل له دواج اخي كي تعملوا دير ما خمو في الواز زاد الواز تحزوا غادي
7: ابقى هذه قامه يعني قامه في الواز اي هذا قلت لك اول سؤال اول كلمه قلتها لكم قلت لك كنت نخدم
1: في الواز
7: لواجيس قبل ما كنت تكشيش
1: او انت اللواز اللواز كيف انت سيد داير زوز زواير تمشوا ليه ولا اللواز وين يمشي اللواز يطلع من المحطه ما يطلعش من المحطه اللواز انت كيفاش وقت اللي تربط اللواج في محطه وتسيب له تاكسيات يبرطوا بحذاه مازال باش يركب الكليون في اللواج اش بيكم تكونوا واقعيين صح
7: باهي مشايف يجي معاك في النقطه دي ونكون واقعي معاك انت كي خممت باش تبدل الدوائر وتنحي وترد الجيش محط علاش محلت الناس المحطه في الجيش
1: ما حبوش وافقوا لي محطه بلديه بلديه ترجيه
7: ايه عليك سامحني لحصير قبل الجامعه معناها نحي الرخص نحي الرخص وتقول لي مش نعمل لك محطه في الوجيز وبعد جينا قال روحي نعوم انا في الوجيز
2: قال لك يا سي مجدي بلديه المهديه ما وافقتش
1: بلديه ما حبش توافق على المحطه راه مش كنقابه احنا بلديه المهديه قال لك اخويا انا ما ساعديش محطه تخرج من البلاد حب تعملوا محطه استثنائيه ثانيه في الوجيز فضلوا اعملوا مش كنت لكم اللي راه المحطه نتاعي ما نحياش انا راه ولا نتفهمنا حتى باش نعملوا خطوط الزرق في رجيش والخطوط الحمر في المهدية
2: ايه
1: مثلا
2: فكرة
7: ايه مشكلة ايه مشكلة المحطة متعبش تتنحى من المهدية عنده مدام قمر عنده يجي 5 سنين ولي بيدي واحد من الناس صححت عليها
1: باش صححت عليها
7: هو في باله
1: يا مجدي شوف او سيد الوالي قال لك اني او حارك من الله في محطة متاع تاكسيات متاع الواجهات وان شاء الله اذا كان يعمل ممكن تجي ما بين طرفين ما بين دايرة 2 ودايرة 1 بلكش تجي في رجيش بلكش تجي معشني في المنطقة الصناعية تونس كل كانت تدخل لها اما بالنسبه لنا مش كاحه كنا قاب معرضين في المحطه راه المحطه هي البلديه راه البلديه ما نخلطوش هالفا وتعرف انت قلت كنت لوجيست اخي اللواج كتربط في المحطه وتولي تاكسيات معناها يدوروا شو باش يعملوا اللوجيست اول كليون يقول لك اني مضبي هو في تاكسي في تاكسي انا عطايس يبدا واقف ما يحبش يستنى يقول لك انا عطايس ناخذ تاكسي فما بالك اللواج تعرف يا مدام كامل راه معنا اللوجيات ويمشيو لسوسه انا خدمت لواج معناها فما نعرف حد شكون صحابي ويخدموا قبل كانوا يعملوا 5 رق سوسه راه صدقني يعملوا 4 رق سوسه
2: 4 مرات
1: مشي سوسه
7: مدام قمره اكثر معتمدين في ولايه المدينه همشه في النقل هي سيد علواء لا عندنا محطه لواجات حبينا نعملوا محطه لواجات وحطوا فيها الاعصاب العاجله والطوها المطيشه 4 حيوط وباء مسكر ويحبوا يعملوا لنا محطه في المهديه اكثر معتمدين وسمحني واكثر راكب في ولايه المهديه هو راكب سيد علواء واكثر اكبر معتمديه في ولايه المهديه هي معتمدين سيد علواء 42 عماد
2: بارك الله
7: ايه معناها اكثر معتمديه مهمشه في النقل وفي اللوجيستيك نتاع الطوارئ في مغرب هي سيدي علواء وجميع نهار خرج واحد وتكلم عليها كان جا الامه احنا خرجنا وتكلمنا وتولي تجبد سيدي علواء وتولي اما جميع او تو بكري نسمع فيكم لا واحد فيهم لا واحد فيهم وامن زار كيف وغيره وغيره وغيره لا واحد جبد على سيدي علواء والنقل مهمش وما عندهمش حتى ونضرب عليهم بالبوليه ولا ندافع عليهم ولا نجيبوا لهم حقهم ولا نعملوا حتى بالكلام يتفاجئ احنا واحد من الناس كيتكلم علينا واحد كمن هيك نروح ونقولوا على الاقل انا موجودين في ولايه
2: واضح
7: انا احنا كمعتمدين في الوقت موجودين في ولايه المهديه رانا تابعين ولايه المهديه ماهيش تابعين ولايه
2: واضح
7: كما هو قال ساقس والله ما ضبي نمشي لساقس نبي على الاقل هاي تستلوا فينا انا مشيت خدمت في ساقس ونعرف ساقس ونعرف جوا انا معتمدين في الوقت نهار وصل لخرج واحد وتكلم عليه وقال نقرا مهمش ولا نقرا سيدي حلونا هالمحط المحطه بدات بها البلديه وبعد حتى فيها الاعصاب العاجله واني راقب
2: واضح
1: تبع
7: راك انت يا مدام قمر راك بوسط البلاد راك ضارب يوقف ولا في البلد يعرف وكلهم يعرفوا ضارب يوقف كامراه ولا مدام ولا بنيه ولا ضارب توقف وسط البلاد توقف الجرده بالقهاوي
2: واضح
7: بين القاوي واقفه بين القاوي والعباد ماشيه جايه وتفرج عليها
2: لا كلامك صحيح راهو حتى مواطنه تو دخلت معانا عبر التفاعل كان ولا كلام صحيح ما حدش
7: ما فهمت بشكيت تعبي من نواحي الكل ساكن انت قاعدين هذا شكون عطيني نتكلم على سيدي علوى جميع واحد
2: قلبهم وقال سيدي علوى هانك تكلمت وخذيناك ووصلت صوتك سي مجد
1: يا مجد راهو سي نجيب العاشي اللي متكلم على سيدي علوى
7: الوحيد الله يرحم والديه وصل خرج معنا مع مؤيد وخرج الوحيد الله يرحم والديه انا قلت الوحيد الله يرحم والديه مش نكذب الوحيد الله يرحم والديه
2: واضح.
7: قضية منه.
2: يعطيك الصحة يا سيدي سي مجدي، يعطيك الصحة، صوتك وصل.
7: عايشك مدام ربي يخليك، وان شاء الله نلقاو حاجة باهية على الأقل.
2: ان شاء الله ان شاء الله. المهم نخرجوا هنا هكا جلسة الولاية، خرجوا في جلسة ما فهم ما يخرجوش. ان شاء الله ان شاء الله نخرجوا بحل، وان شاء الله نخرجوا
7: ان شاء الله. ان شاء الله علاش ما يشوفوش احنا في الوسط العصا نشد من الوسط،
2: نشدوا العصا من الوسط ونرضيوا الاطراف الكل. والمهم المواطن يبدا فرحان وسيد التاكسي يبدا فرحان.
7: علاش واحد يخرج يعطينا كعبة حلوة وبعد الاخر يخرج من غادي يعطينا كم؟
2: بسم الله عليك. بسم الله عليك سي مجدي. مرحبا بك، نورتنا يا سيدي.
7: مرحبا بك.
2: مرحبا بك. للاتصال 93 213 219، المجال مفتوح لإبداء الرأي للمواطنين ولأصحاب التاكسيات. رانا حتى المواطنين راهو رأيكم مهم، والمواطن اليوم اللي قاعد ياخو فما عباد راهي تمشي وتجيب التاكسي 4 مرات في النهار، تمشي تخدم تروح، تمشي تخدم تروح، ودون قضيتها الأخرى. معناها فوالا الصغار اللي يقرا به. مواطن فكروا بكوش يقول والله كمواطن نركب الرجيش على تاكسي سيدي علوين ثم ناخو تاكسي اخر للمهدية، والله المواطن كان يركب بدينارين على تاكسي المهدية بالطريقة هذه يصبح ركوب باربعة دينارات. به هذا رأي لمواطن. ولا معناها غل حتى المواطن زاد يقول لك كان ياسر علي.
6: كيفاش بدا يولي باربعة؟
1: ما هو ياخذ من سيدي علوان المحطة
2: على مرتين.
6: هو من سيدي علوان
1: ياخذ الرجيش
2: من الرجيش
1: بالفين.
2: إيه؟ بالفين قال لك
1: من سيدي علوان. إيه؟
6: وبعد ذلك ياخذ ب
1: 2200 مدي.
2: ايه
1: ياخذ يوز بلايص من الرجيش
2: ما يخلصش بلاصه يعني، يخلص دوبل، وفما اللي يخلص ثلاثه، وفما اللي يخلص اربعه باش يوصل لخدمته.
6: ماهوش بالفين سيدي، اقل.
1: لا بالفين
2: 15%. لا بالفين يا الفين
1: بالفين.
2: عندنا تليفون اخر ريما
1: بعدين مش مثلا لوس بلاد 2200. انا قال
2: 2200 جست. لحظه سي حافظ سي محمد الهادي معانا سي رضا على الهاتف. الو صباح الانوار سي رضا.
8: صباح الخير مدام.
2: صباح النور ومرحبا بك.
8: ربي يخليك
2: يعيشك. تفضل سي رضا.
8: والله صدقني كنت ودي ما ندخلش حتى ما نحبش نساعد الامور. لكن في بعض الاحيان وقت تمس اتحادات عندها تاريخ ويكون اني من ضوي تحت الاتحاد هذاك راهم نجيب نسكت. قطع النظر على الكلام يابت عادي، وكل نقاب تدافع على روحه وما فماش حتى اشكاليه.
2: انما
8: وقت تذكرني بلس اني اول وقت دخلت معك اول حاجه اشكرت تحت صناعه التجاره.
2: صحيح.
8: شوف الفرق. شفت الفرق. حتى واحد يتكلم وقت نبدا نتكلم اني ما بين تسمعني.
2: لا انت تو تتكلم ونسمعوا فيك وبعت لك شيء. ايه نجم تتفاعل معاهم سيدي ذات. تفضل.
8: انا من ضوي تحت التعب الشغل. قطع النظر عندي 20 عندي 30 عندي 50 ان شاء الله عندي واحد من حقي ندافع عليه.
2: اي
8: تعب الشغل يسمع فيا كان مثلوش يشكي بي. واضح النقطة دي.
2: تفضل. ايه هي واضح.
8: يعني كنت نجم من كاري نخرج ونقول له يا حافظ اسمع حمد انت حاليا بريمي اماني تربيت ما تسمحليش. يدعي اني يعني نقول راني نقف في المعلومات من السلطة. نعم شرف الادعي. واني من نجمش نعطي معلومات للناس من راسي. يلزمني غصبا عني يلزمني نتصل بالسلطة وناخذ معلومات. وقبل ما ندخل لما عليك لدى كنت مع السلطة. نعم أقولها علنا.
2: اي
8: وشرفني التعامل مع السلطة. وكل المعلومات جابتهم لكم السلطة.
2: اي
8: الرد الأخير نخليه للتاكسيستية اللي اتصلوا كل حاليا في الحلقة كاملة كل ما اتصلوا هم اللي جاوبوا من جاوبش.
2: واضح سيريدا.
8: واعطيني نسبة 1% قال لا لا لحلان الولاية. هذه الحاجة الأولى. مع أني ما لا يهمني. هذه السلطة مستحل. أني مضطر باش نتعامل مع السلطة.
2: إيه.
8: ونشكر اتحاد الصناعة والتجارة مرة ثانية.
0: وعندي ناس فيها باتصال معها وعلموا امس قبل ما نخرج بالراديو علم يعلموا اللي يعني مش نخرج بالراديو واش باش نقول بالتفصيل.
2: اي وكان اللقاء مبرمج وهبطنا على الباج نتاعنا.
0: مع الشكر نزيدك حتى كلمه
2: باهي سي رضا مشكور ويعطيك الصحه على اتصالك ونورتنا ومرحبا بيك سي حافظ. مازال عنا تليفونات ريما ناخذ تليفون وبعد نعطيكم كلمة الختام. ألو عسلامة به برشة تليفونات. مرحبا سي حفظ في انتظار مكالمة مواطن توشي دخل مواطن ايه. ناخذ لراكل عملنا استفتاء احنا اليوم
1: على رضا قال احنا رضا مش سمتوش ما قلش قلت لك اتحاد الشغل تابع اتحاد الشغل ومش تابعنا احنا. هذا ايش قلت من وبناش احنا
2: انتم اتحاد صناعة والتجارة
1: اتحاد صناعة والتجارة هو جي دي تي واحنا تيكا احنا اعراف هو يحب يروح صانع صانع هو عارف مثل بالصانع مثل روح صانع مثلناش احنا راه هو يقول احنا ليميتي ما نعرف خارج البر الموضوع خارج البر
2: بريمي
1: بريمي دي بريمي ما نعرف جيبون البر ما يسالش هو ما قال ناخذ معلومات مع السلطة ياخذ معلومات انا اكيد نعرف اللي هو ياخذ معلومات مع السلطة انا ما عنديش معلومات مع السلطة انا ما عنديش انا عندي امضاءات قول واضح انت مال مع السلطة
2: ناخذ المواطن
1: تفضل.
2: الو عسلامة
9: عسلامة صباخير
2: عسلامة صباخير تفضل شكون معاين
9: معك خالد زاهو من المهدية
2: عسلامة سي خالد
9: بربي انا مساخ شنير التكسي في المهدية عندي فاسك قربت 20 عام
2: في
9: الميدان
2: اي
9: وحب نحكي معنا مع السادة دوما الممثلين على النقابة وعلى اتحاد الاتكاف زي سي حافظ وسي محمد الباجي
2: اي
9: معنا على سمو خص سي فيها شو مماطردين تحكية الرخصة دي لما حبش تنزيل على مستوى دائرة واحد مع بريك ميديا
2: اي نسمع فيك سي خالد
9: اي هم معنا شو الحركة شعيرهم بالضبط معنا يصور ولا ما يصورش التكسي ما يصورش يرجع التكسي يرجع رخصه للولايه ويرجع ترى بدل الميزين
2: معناها انت مع حلين الرخص ومع حلين النقل باش التاكسيات يدخلوا يخرجوا
9: ثاني ما حلين ما حلين
2: واضح واضح اي
9: سامحني مدام
2: تفضلي
9: عندي قرابات ل 20 عندي قرابات ل 20 سنه في الميدان
2: اي
9: المهديه ناخذ رخص هذه بريمو والتاكسي في المهديه تصور
2: سيكوندو
9: اوكي وجماعه هذوما اللي ما يحبوش رخص التنزيل سي حافظ مش لاق عنده ثلاثة تكسيات هي التكسي ما فيهاش مشوار اخويا رجع له قتل مالح سي محمد الباجي سامحني هذا رئيس النقابة رئيس النقابة سامحني يا عبد مدام
2: اي
9: رئيس النقابة تسمع فيا
2: نسمع فيك سي
9: يخلص كهربات المليون ونص تنفيالة ويعيش منها في ثلاثة عيال كي باش التكسي ما تصورش التكسي تعمل في 200 و300 دينار يسيب 100 رخصة اخرين و200 حتى شيء في الولاية راه كوردو
2: فهمت.
9: والحكايه دي ما دام تاع زيدان الرخص اللي زادت في ولايه الهديه
2: اي
9: راهو فيها النقابه هي اللي خلات النومبر يكثر تراكمات نتاع تحي نتاع سنين نتاع سنين كان عباد الظلم الثوره اللي في 15 سنه يسيب لك 80 رخصه شنو المشكل؟ شنو المشكل معناها؟ شنو المشكل؟
2: واضح
9: في 15 سنه صدقني هما في 2009 في 2011 جايبوا خمسه رخص اوكي؟
2: اي
9: عتالي جميل اون جميل اون زعما من رب استغفر الله من معناها اخر دي حتى جميل نفس طيب خمسه رخص اعطيني من جميل نفس
2: خمسه رخص
9: اعطيني من جميل نفس ولا هي من جميل الهويه حتى جميل اون سيبوا حتى رخصه
2: او قال لك سي محمد الهادي قال لك سيبوا اكثر
9: صدقني بعثني في جميل اون
2: اي
9: في درجه 30 سيبوا 42 رخصه
2: اي
9: والظلم فيهم عبيد
2: والظلم
9: فيهم عبيد والتاريخ يعرف الهديه كل تعرف مستعد يجيك للبرنامج وتقدم
2: فهمتك
9: سي بور سولا هما عطاتيني قعدوا 15 سنه ما سيبوا حتى رخصه
2: واضح
9: يا ترى معناها في ظرف عامين ثلاث سنين يسيبوا 46 رخصه نورمال وبعد 15 سنه باش السيد الوالي يسيب 70 ولا 80 رخصه وين البروبليم معناها شو المشكل؟ ما حتى مشكل معناها في معدل صدر خط في عام حكايه فارغه انا
2: واضح حكايه
9: فارغه ولا صدر خط في عام فهمتني وحاجه اخرى وبرك كان هو حل الدوائر واضح هما يدخل مليان من هنا ويخرج فارغ وين يدخل مليان ونخرج فارغ ما نعرفش في المنصب تاعو كيما نسيب نتيجه حتى اشكاليه
2: فهمت
9: واضح
2: واضح
9: رئيس النقابه تاعنا يعطي في رايه يعطي في حفي كمان يحب العباد تقعد ما يحبش تسيب الرخص هو ما داكش العزاز تاع الشوفير ما داكش هو ما خدم حتى نهار شوفير رئيس النقابه ما خدم حتى نهار شوفير اوكي يعيش العزاز تاع الشوفير ما يعيش الميزانيه تاع الشوفير فتحوا له رئيس النقابة بتاعنا كان عنده حانوت يبيع في المبل جابوا له رخصة بعد انهزام البيع بتاع الجمعة وقعد لتو عنده العقلية ديك يحب المركزية ويحب الاستراتيجية ويحب كذا احنا ناس سواولة انا عندي 18 عام شوفير حياتي كلها تحتمت في شرط الرخصة هذه يجي هو تو يقول لك ما نعطيوش رخصة
6: كل
9: اللي طلب سامحني ويقول اني ما عطيش رخص وما سيبش رخص فما خلوني في واري باش ما نفتح رخص وسي حافظ بوشناس حافظ بوشناس يقول العباد غروا بيهم في المنشوره تاع سيد الواد وكذا شكون ضربك على يديك باش ما تصبش انت اللي غروا بيك شكون ضربك على يديك تصب انت هو قال صب ما ضربك حتى على يديك هذه كل كي راهو لغه سامحني لغه خشبيه ولغة بيزنطية قاعد يشكيو فيها يحبوا ما يسيبوش رخص فقط
2: واضح
9: ولغة الدوائر ولغة تسمعني شوف حاجة مدام ماني مسؤول عن كلامي النقابة نتاع معدية في التاكسي أقوى حاجة عندها تعرف شنو هي باش تمنع تسيب الرخص واضح هذاك علاش صار تراكمات وصار فوضى في تسيب الرخص والوالي إلا ريزون سيد الوالي عنده حق باش يسيب الرخص على خاطر السينو كان باش يقعد هو يتبع فيهم باش تاخذوا حتى 250 بعدين باش تعمل تموت والناس تظلم تسمع فيها ولا
2: اي
9: ولا ما ينجمش ما ينجمش يخليها انا ما ينجمش يخليها ما ضربك حتى على يديك اخويا
2: اللي
9: حاجه يعني امي البارح ماشي على السبيطار ضربت ساعه ونص استنى في تاكسي
2: صحيح كلام
9: تو سي حاتم جلاسي سامحني
2: سي
9: حاتم جلاسي يعدي فيها ما يخرج يعمل ديكلوت ويتوار يخرج يتصور يمشي يدور قدام قهوه كراد ويلقى 100 يلقى 100 مواطن مطيش يستنى في الزون 100 مواطن مطيش يستنى
2: اي
9: ولا برا اطلعوا شوفوا وتو في الدروه في الصيف العباد مسكنا يعلى بربي ناس توصل اللي خدمها تعب ناس توصل كذا المتله تعب ناس في العشيه بتوصل جارها ليه مش تاخذ تكت
2: اي
9: يقول لك لا وما لا وكم ديال 1700 1800 شنو الحركه شعيرك شنو تحال وانت في الجلا ولا تعرف باش تاخذ له انت قد عقاب الاتحاد وكواحدة
2: اي
9: تصور راهو اي نتحداهم التاكسي تصور وتصور ومازال تصور وين نحط الولايه ما تبيها تزيد حتى لو كنت اخرين وخلي العباد تخدم على روحها وزوج على الشفرة سامحني الشفرة يحب يعمل كونكور أخرى متاع برميد بلاس هو سيد رئيس النقابة العزيز الغالي
2: أيه؟
9: هو لما عاوش قولك على الشفرة وين الشفرة الشفرة أغوغو لكن الشفرة تقاو تم بس عبيه ساخو في رخص وماشي مباشرة ولاو يعديو في يعديو في برميد بلاس ويعديو في البطاقة المهنية ويرقدها ويمشي يخدم خدمة أخرى من غير ورق في النواب بعد 10 سنين 5 سنين يصب لك ديمون تاع رخصة أغوغو تم يجيب 100 شوفير متاعيش تو
2: واضح.
9: هو يحب يزيد يجي سامحني زيد ليس النقابة دوما يحب يعمل الكونكور بالعام يحب يزيد يحط الأطراف العجلة باش يكثر من الشفرة باش تصير بعدين لي بروبليم بالفيتور يصيروا لي بروبليم تاع انسدادات تاع الرخص فهمتي كيفاش ولا باش
2: تصير
9: الشفرة بعدين باش تعطيهم رخص ولا باش تعطيهم
2: واضح سي خالد
9: واضح
2: سي خالد واضح
9: حاجة أخرى مدام
2: تفضل تفضل
9: كما هما تكلموا حاب يوصلوا معناها دي ميساج ان ديريكت للسيد الوالي حتى احنا لازم نوصلوا دي ميساج اما ديريكت مش ان ديريكت بربي ما فيها بيت صح ما فيها بيت يولي اللي حاب يخدم شوفير يعمل له كما نقولوا احنا يعلم عليه ويقيد انه هو قاعد يخدم معاه باش تصير معناها تولي المباشره واضحه عن طريق مركز الولايه باش بعدين بعد خمسه سنين كي يجي طالب برخصه يشوفوا له هو شكون كان يخدم وقداش خادم
2: واضح
9: كيفاش باش يصير واضح
2: كثير
9: سيدي في كل تهدية وما تمشيش عائلات ضحايا وعين تمني لك تحب تجيب حداكم غادي كير للبناتو وتنسمع بيت الجلطة تسمع بيت ماتت تسمع بيت مدت بالبرد الخايف تسمع بيت دفع 20 مليون سيناسات وماتت في جرة النقابات واضحة النقابات راهو خراب في خراب في جميع دولي دومين راهو دولي دومين ما خلي تونس صعبة وما خلي تونس بناها القطاعات صعبة هي النقابات راهو النقابات مدام راهو تحب تبيع وتشري وتحب تفصل وتخيط كيما تحب هي راهو
2: رايك نحترموه مرحبا
9: ضحايا
2: واضح
9: ضحايا عائلات مش مستقيم هون اللي تكلم وانت عاد تحمل كلامي الاف العائلات مش ضحايا في شوف مستقيم الاف قصدي ولا بريفوني ولا بريفوني انه ما حضر حتى حد في الاقسام اللي عملوا نتاع عدم الزهر وخط
2: واضح
9: حتى حد حضر طبعا الاقسام حرام راهو سيد عباد تخدم ولا ينجح ربي يعينه ولا ما نجحش يرجع رخصه ويحط كره الليزين
2: رايك
9: ما نجمش يخليها
2: رايك وقبلناه بكل رحابه صدر مرحبا اكيد مرحبا بك سي خالد مرحبا بك
9: ولا مقطعني ولا مقطع الجمره ما يحس الجمره كان اللي يعرف عليها مع محمد الباجي مخدم حتى نهار شوفير تكتيك اوكي دونك ما يعرفش شو عذاب بتاع الشوفير ما يعرفش شو الميزانيه بتاع الشوفير وشنو الدمار اللي يعيش فيه الشوفير ما يعرفوش اوكي وسي حافظ باش ناخذ طول عمره يخدم بطرود يرزق بوك وما داكش تمرين بتاع الشفرة وبعدين يخدمه وبعدين يكريت ثلاثة رخص ولبس عليه ما حدش الدمار حاسينه احنا يجي تو هو بعد 20 سنة يقول لك ما نعطيوش رخصة وخليه في لاطونس شي نورمال معناها عادي يخلي العباد عادي رخص للعباد كلمة برك
2: واضح سي خالد مرحبا بيك.
10: ما تحشدهمش العباد، ما تحشدهمش، خلنا نستيقظ على الروحة.
2: واضح سي خالد صوتك وصل له، مرحبا بيك نورتنا يا سيدي، يعطيك الصحة. قبل ما ناخذ تليفون الثاني بربي ملاحظة جاتنا حبيت نقرأ الكومنتير، يقولوا بربي وصلوا لنا صوتنا، بربي التاكسيات يتشكاو، معناها يجيو يدخلوا البلايس معينة وفما بلايس أخرى في المهدية يخليوهم معزولين ويدخلوا لهم كان بخمسة آلاف يعني مش دينار ومية مثلا، علاش ما يدخلوش للزقانة بالبلاصة؟ يحبوا يوصلوا الصوت، الملاحظة هذية حبوا يتتعدى ويقولوا لكم بربي علاش المواطن متعذب. هذا الدارج وهذا لقاعد، هذا ما صوت المواطن، راه
1: من حق المواطن مش يوصل يوصلوا بالفعل.
2: كلامه مصحيح، راه
1: كلامه صحيح.
2: برج الراس ما يدخلوا لهاش.
1: برج الراس، شوف برج الراس هي ما احنا تلمينيز دي معنا في محطة في البلاد.
2: ايه.
1: اما بالنسبة للزقانة من حقها باش ياخذ تاكسي بدينار ومية، أربع بلايص يمشيو، بلاصة فما محطة نتاع الزقانة، احنا كانت عندنا في وسط البلاد، عندنا محطة للزقانة.
11: خاصة.
1: خاصة للزقانة.
11: تحت البراك.
1: تحت البراك. يبغوا هذيك تاكسيات الزقانة. وهز أمريكا، أما هي ما تعرفش أني مثلا تكون في زون تورستي واقفة غاديكا وتقول هزني للزقانة.
2: ايه.
1: هذا معقول. لو أنت واقف في منطقة سياحية. وتقول هزني الزقانة، من حقها هي باش تحوس تقول هزني بلاصة الزقانة، تطلع بلاصة وحدها بس يجب دينار ومية.
2: واضح،
1: ما كنوش شي واحد. اما اذا كان انت في اللين بتاعك كونتونين وما نساوش قول له 5000، اذا ما قال له 5000 ولا 4400 معناها قال حق اربع بلايص.
2: واضح.
1: بالنسبة للسي خالد، سي خالد هو بيد وجاني قال لي سي حافظ راهو الرخص ياس باش يعطيو، راهو وقفوا حتى 2007 يزي خاطر احنا طول مرضي الورق والاسناد وصلنا حتى 2011 خذوا رخص، هو بيد وجاني.
2: واضح.
1: سي حافظ قال ياسر وتو فاش يتكلم فاش يتكلم ما نقول ما نسميوش بالاسامي، انا كيف نتكلم على الانسان الناس كل كي راهو.
2: واضح.
1: تقول لي خدمت في تاكسي، انا خدمت انا في تاكسي تحبك برشا بشكل ممكن.
2: واضح واضح. باهي معنا تليفون اخر. الو عسلامة سي محمد.
12: عسلامة مرحبا بك.
2: عسلامة.
12: نشكركم على إتاحة الفرصة.
2: مرحبا.
12: نعم.
2: قلت لك مرحبا.
12: مرحبا بك أختي.
2: إيه؟ تفضل.
12: فرصة باش الواحد يعبر عن رأيه. سيدي علوان. عندنا معناتها تكفيات واخذين قرارات من الوزارة واخذين البلدية قدم ياسر.
2: إيه. ايه
12: وبعد ما رانا كان تو عامل تاني قالوا توصلوا للجيش.
2: ايه
12: انا كمواطن وصلوا للجيش حتى وحوني في الخليل والدفاع بعد المحكمة.
2: ايه
12: لاش لا فما افريقيا فما محالة فما شيء
2: فما شيء بالحق.
12: كبت 2000 فرنك بالتالوان كنت من تدعي المهدي للمحطة بتاع التاكسيات فمت نقعد التاكسي التاليني بس وصلني بعد البرد.
2: ايه
12: بسمح دينار ومية.
2: ايه
12: حتى نزيد القضية في الكفور ولا في المنطقة ولا في بلاصة أخرى ندفع دينار ومية.
2: ايه
12: تركب 2000 ولا 4100
2: تكلمت
12: المواطن.
2: هاي سيدي شوف هاو مواطن عادي هذا
1: مخرجوهم من المدينة.
12: ايه المحطة نتاع سيدي علوان.
2: ايه
12: سيدي علوان عندنا بارك بلدي قالوا عندو محطة. المحطات لقواني الكرة الشروط وشوفتها معناتها باش هذه تعرف السلوك الخصوصة.
2: اي
12: مين قداش عنا من دولة في سيدي علوان عنا 3 ولا 4 لواجات تابعين الريف انت سيدي علوان دخلوا سيدي علوان قلين وندخلوا المحطة شكون حبيب الكفاءة تاكسيات ما عندهم قانون معناتها باش يدخل المحطة اقل الريف يوصل معناتها حد للريف يمشي ويجي معناتها يلزم دراسات يلزم برشا حسابات. وسلمني على السي باجو وعلى السي ابو بكر وبارك الله فيكم انتوما.
2: يوصل بارك الله فيك يوصل بإذن برشة تليفونات نعاود الرقم 93-213-219 موضوع مهم ملف نجم نقول مهم والعبيد قلوبهم عبية راهو مش كان التاكسيستية راهو العبيد قلوبهم عبية رانا احنا نعطي واليوم مش كان مجال للتاكسيات انما كذلك للمواطنين 93-213-219 اطلبونا ومرحبا بكم عنا تليفون ريم به او توقع تطلب خاطر فما شارج متاع تليفونات يطلبوا احنا نطلبوهم. ايه تفضل سي حافظ.
1: اون
2: اتوندون ناخذوا
1: لذلك ديري بليك قال كلمه قال اني صحيح ناخذ في المعلومات مع السولار نعرفوا هو جاي لهنا راهو البرنامج هذا
2: ليه ماهيش حاجه
1: لا لا البرنامج هذا مسدود راه مسدود هو معنا احنا دائما جاي لهنا يحب يشهر بينا برا صدقني كل شهر بينا او نقاو معارضه او احنا الاخرين باش ترجي باش ندور خاطر احمد العامر وسيد الوالي يحب يجي في جرودنا باش نردوا الدوائر واحنا معارضنا صحيح في الزوائر
2: وعندهم حق الرد وعندهم حق الرد الو شكون معنا؟
11: علوان الزغيبي.
2: عسلامة سي علوان.
11: مرحبا بيك.
2: منين تكلم فينا؟
11: أني لو جيست كلمت فيك بالمطريق. مرحبا على اليمين ونتكلم فيك.
2: مرحبا بيك يا سيدي.
11: وبيك.
2: تفضل.
11: أني والله العظيم أبو بكر نسمع فيك. والله ما هازل. والله العظيم ما هازل.
2: قل أعطينا رأيك.
11: رأيي. انت فوض هم يحكوا على الدوائر وما الدوائر ويحكوا على لا اله محمد رسول الله على باش يسيبوا طرفين ولا شو رخصة التاكسي جديدة
2: اي
11: انا مشكلتهم اما احنا الواج احنا اش باش نخدموا سايب لي تعمل لي زوز دوائر زوز دوائر والواج اش يستخدم اللي غدوة
2: اي
11: قال لي زوز دوائر من الجم ومن الشابة من ملول اش تقول لي تخدم لك تاكسي جماعي تدخل لك حتى المهدية واني الواجب شو تخدم غدوة انت تعطي فيه رخصة تطلع فيه في بيت تطلع فيه في بيت مليون كم بلاد نشري كهرباء وعندي 23 عام نتسلى ولا 24 عام ناخذ كهرباء بالكم بلاد غدوة نمشي بيها حنا كهرباء ما تم ما هذا كل من السلطة ما تم استراتيجية تاع سلطة تعمل قداش سايب الرخصة شو الواجب سايب لي 120 رخصة عليها 120 رخصة وسايب لي 58 رخصة على الجنب هذه شو تخدم غدوة عطيني اربع نقاط عطيني الجم سيدي على المهدية شو باش نخدم انا سايب لي 58 رخصة
2: الخطة
11: لا شو باش نخدم
2: اي انت تو انت تعد الراي المخالف اي تفضل
11: انا مستعد للراي المخالف
2: اي انت لواج اليوم ودافع على حقك ومن حقك زيد
11: انا ندافع على حقي انا ما يهمنيش كل واحد يخدم
2: من حقك
11: بعيده
2: تفضل اي من حقك
11: انا اللوم كل اللوم كل على السلطه ثم استراتيجيه ثم قداش باش سايب الرخصه اخويا انا ما نستحقش قال لي نستنى المره الجايه ما نستحقش اني تو رخصه قال لي نستنى المره الجايه على سيد في 120 رخصه زواج
1: ما تنسيبك
11: جاي وتعطيني ثلاث نقاط في الخط
2: واضح واضح سي علوي
11: واليوم تقول لي سيد التاكسي جماعي من الجم زوج دوائر هذه شو نزلت باش نخدم بالجم للمهدية تراخذ وتحرمني من الطريق ما نعطيش هذه متصاعدة ومتكاسة ومتكاسة قولي لا ممنوع عليك شدك العمل
2: هو على حسب تدخل المرة اللي فاتت تاع سيري ذا قال تاكسي جماعي ماهيش موجودة معناه
11: ماهيش
2: موجودة
11: لا اعطينا مر الجيش هم يخدموا معنا يجيبوا في الراكب يهبطوا يدخلوا للمهدية ما يهبطش يجيبوا الجيش
2: واضح
11: يجيب معك من سيدي علوان ومن الشابة يدخل لك للمهدية كل يوم يدخل لك تاكسيات المهدية ويشوفوا فيها
2: اي
11: كي هاني شو شخدم غدوة كي انت مش تهيب بديك تهيب تاكسي جماعي تعمل لي الزواج شو شخدم خممت في الواجب انت شو شخدم
2: فهمتك
1: واجهناها
2: هو الرأي والرأي المخالف سي حافظ عنده حق هو
11: توا صاحب التاكسيات عندهم حق مش
2: التاكسيات عندهم حق وانتم عندكم حق ولازم على الوسط
11: انا رأيي ظروفي
1: يعني يا سي علوان نتكلم
2: تفضل او سي حافظ باش يجاوبك
1: سي علوان هذايا فهمناها بس سي علوان الكلام هذايا ما يحبوش يفهموا قال لك لا اخويا كل حد يخدم ما يخدمش ما يمشيش يرجع الرخصه شنو نخدم بعد ما طلع عندي في كيبيلات 100 مليون كيبيلات تقول لي رجع الرخصه حل سيدي حل مناطق حل معناها مش ولي يعني يا سي علوان يا سي علوان معناها مش ولي حوت ياكل حوت وكل جاي يموت هذاك يحبها هكاك
11: يا حبوك فكرنا يا حب
1: يحبها هكاك هي كيف احنا نجيو نقنعوهم نقول لهم يا ولدي راه الواش باش نموت يقول لك انت دخلك في الواش انا نموت بالواش انا نموت
11: بالواش يا سي حافظ والله العظيم عندي زملاء يدفع في الشر بيزوز ملايين ومئتين وخمسين كمبيال
1: سامحني
11: والله العظيم قال لي كتجي راس الشهر قال لي نمشي نسلم باش نزيد نكمل على كمبيال
1: السي علوان انت تشكر فيا واني تاكسيات زملائي يشموا فيا قالوا لي انت صحاب ما عرفت
11: والله قاعد نسمع بكري والله العظيم ما هذا خاطر هو يحب ياخذ رخصه وانت قلت له لا عامل استراتيجيه السلطه هي تتحمل مسؤوليتها انا نقولها ما خاف من حد السلطه هي تتحمل مسؤوليتها
1: يعني الوان انا حسب رايك انت سامحني حسب رايك انت اني انت دولي تعرفني معرفه سطحيه اسمعني حسب رايك انت اني مقصر معاهم اني قال لك لا هذه مقصر
11: في التكسير انت سي محمد الداجي يعني نعرفكم معرفه شخصيه نعرفكم ما كنتش مقصرين واي حاجه تجوا معهم واي حاجه تدخلوا لهم فهمنا ليه
2: واضح يا سي علوين عندك ما تضيف سي علوين
11: انا هذا هذا هو انا مش دافع القطاع تاعي انا دافع القطاع تاعي على اللواج
2: واضح
11: انا اللواج غدوه خمم فيه انا اللواج مش يخدم
2: اي
11: قول لك مره غدوه اقول تم اعطينا زوج نقاط في الولايه يا مدام رقي زوج نقاط اعطينا الجم اعطينا الجم الناديه ولا اعطينا ملولش الناديه
2: باهي
11: شيخ مش يلزم المالونش الناديه
2: باهي سي علوي يعطيك الصحة
11: سيدي والله العظيم هاوشي بملك والحاضر تم ناس تخذت كراب وراكبه بالقراج وتم ناس تخذت كراب وكارير وخصها
2: معناها برخصته الكرهبه في الجراج
11: في الجراج عندنا حاليا شكون مهبط كرهبه عطاها شوفير خدمه ثلاث ايام وحطها بالجراج
2: تسمع منا تسمع ما غادي
11: والله والله
2: يعطيك الصحة سي علوين يعطيك الصحة نورتنا ويعطيك الصحة على تدخل وشكرا ليك صوتك وصل شكرا ليك سي علوين
11: السلام عليكم
2: تفضل يعيشك عنا تليفون آخر في الانتظار ويسي حافظ
1: احنا راه القرار هبط هذا نتاع 581 الأمر هبط 581 فس الدنيا يقول لك 581 قلنا نعرف فلان خدم ياخو رخصة فلان خدم ياخو رخصة نعرفوه الامر ذا جي 581 من حطم حتى ما فيش حطمها جي تاقع عنده بطاقة مهنية مش قاعد يخدم وياخو رخصة
6: لكن ما يستحقش
1: وياخو رخصة ذاك ياخو رخصة في الخار سب رخصة وياخو رخصة قبل بدل كان ياخو رخصة لما كان من بره في الخار قالك لا يا سيدي وقت الصب مطلب هو هنا في المدينة في تونس وصب مطلب لازم اعطيه رخصة
2: فهمتك
1: مثلا
2: فهمتك
1: ومعاش عم يخدموا الشوفيرية الامر 581 راه عم يخدم تقول له جيت نقول لك لا يا خويا نقعد عامين ناخذ رخصة
2: واضح
1: هذاك علاش علاش يحب يلقحوا الامر 33 والامر 40 و85 او 580 خاطر وزير نقره وغلطوره جاي ما يعرفش انت لا سربوا له حاجه صح عليه وما يعرفهاش كنقول لك ما يعرفهاش ما يعرفهاش تو تراجع او باش نصلحوا تو الامر تاع 40 و33 و580 باش نلقحوهم مع بعضهم
2: واضح فهمتك معناها تحس هنا الاشكال انت تو ما القانون فوالا الاشكال في القانون هذايا جديد باهي في انتظار سي حافظ شويه برشا كومنتارات الحقيقه قاعدين يتعداو وزميلنا مؤيد حبي يتعدى بربي يكلمو ري باهي الو عسلامه
13: الو عسلامه اختي
2: مرحبا بيك
13: وبيك عايشك معك نعم صياد مش شاب
2: معنا
13: يعني
2: نعم
13: صياد مش شاب
2: نتشرفوا
13: ومعني بالأمر بالإسناد الجديد هذا عندي
2: ألف مبروك يا سيدي
13: وبيك عايشك عندي زوز نقاط أختي نحب نحكي فيهم خفيف نضاف
2: تفضل
13: النقطة الأولى احنا في الشابة الستة متاع العشية ما عادش تقع حتى لواش الشابة مهدية إنسان مريض ومرض معناها ما يستحقش نقله على الأمبيلونس معناها بسم الله على أختي مكسور غرض كلاوي ما تخرج له حتى لواج في الوقت هذاك تخرج كون التاكسي خاطر التاكسي تخدم 24 ساعه ما نجمش يعني نهزه من الشابه ونهبطه في الجيش قدام المحكمه انسان مكسور ومع عائلته كيفاش باش نوصله نرميه غادي وندور تفوت المحكمه تتخالف هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه على الشقطه اللي ما حكاوش فيها برشا
2: اي
13: كيما قال رئيس نقابه 50% نستعملوا في القاف دونزان كو كي وحدهم وحدهم يهبطوا يفكون الكارت جريس تاع الكراب بدون سابق اعلان صحيح قانونيا مش هو لكن وفر لي اختي ساترنا اومولوجي ووفر لي محطه بالسب جي بي ان باش يكون في علمك ولايه مهديه كامله فيهاش حتى محطه جي بي ان معناها يلزمني يعني نتنقل ولايه المستير سيدي بنون باش نتزود بالجي بي ان ولا نمشي لصفاقس باش نتزود جي بي ان من الشاب
2: برشا
13: واختي وساترنا نتاع اومولوجي تعرف تو قداش وصلت سومه اختي
2: قداش سي
13: مليون و 600 قول عليها بديت نوم انا عليه الناس كل يخدموا الناس كل عندنا كمبيالات والناس كل يعلم بحالنا
2: برشا ايه
13: وفر لي انت محطة يعني في الشابة ولا في ملولش نتزود بها بالجي بي ال الله يبارك وفر لي سترنا أمولوجي الله يبارك مش طبق عليه 24 ساعة في القانون يعلم به واحد ربي واخو كربة كم بيالات وفرانس كاز ملايين وثمانمية وتفك لي كارتجريس كيفاش مش خلص تحبني ندخل الحبس انت
2: بسم الله عليك واضح سنيع
13: لا نحكي لك على الزملاء يعني
2: فهمتك
13: كربة يعني شوفير
2: انت شوفير
13: وماني بالاسناد الجديد ومش بش نحكي فيه الاسناد الجديد خاطر عملت اعتراضات وما خذاوش بعين الاعتبار بالمباشر وغير المباشر واعتراضات بالأدلة زاد
2: واضح
13: معناها فما برشا حاجات نقاط استفهام راه
2: واضح
13: امل يعنيني يعني بالامر تو الجي بي ال يشوفونا حل كيفاش في الانترنت هومولوجي ويعطيونا مده باش نركحوا امورنا ويوفرونا محطات باش نتزودوا وثاني حاجه رانا في الشابه اي انسان مريض بعد الستة متاع العشية ما يقاش كيفاش يتنقل للمهدية سنتر إلا بالتكسيات
2: أي
13: وإحنا ندخل المهدية يخالفونا ديركت ومش معقول إنسان مريض باش تهبطوا قدام المحكمة في رجيش
2: واضح
13: وكله فيك ويرحبوك
2: مرحبا بيك سي نعم بالعكس

0: تنقص الراديو. سيميجد سيميجد
1: سيميجد سيميجد
0: سيميجد
1: معنا
0: يا سيميجد تسمع فيا؟
1: ايه نسمع فيك.
0: نقص الراديو بحذاك يعيشك عامل شوية بارازيتا.
1: الو
0: تسمع فيا توا سيميجد؟
1: اي نسمع فيك.
0: توا صوت
1: قلت كان قلت كل حبيت ندخل على نفس النقطه اللي قالها الزميل اللي قبلي اللي جاء على كليكا ديرجون معناها نتاع العباد اللي تلقاهم في الليل واللي يبداو مرضى واللي يبداو اللي يطلبوك معناها باش يبدا اللي يضايق واللي المراه الكبيره اللي ما عندها كنترول ما تنجمش توصل للطبيب ما تنجمش من طاهي تبدا في كرسي تتحرك معناها باش تركب مره برك في في في في في, في, في تاكسي باش توصلها للطبيب وبليس تستناها وتروح بها في كل وقت معناها ساعات تجي في النهار ساعات في الليل اللواج ما تلقاهاش معناها وتجي باش تمشي للمهدية. تسمعوا فيا مدام؟
0: اي نسمع فيك.
1: اي وتجي باش تمشي للمهدية توصل لحد الرجاج وبعد يقول لك ممنوع ما تنجمش توصل باش تكمل لك وهي الحكاية الكل زوز كيلومتر معناها
0: كيلومتر. اي
1: معناها المواطن ياسر مضرور في الحكاية هذه. مش الناس كل عندها كرهب مش الناس كل تبدا ديسبوي حتى اللي يبدا عنده كرهبة نجم يكون عند ولده وعند عرشة مشات في ميسيون ولا حاجة ما ينجمش يلقى كيفاش يوصل ويلزم يهزك المريض المريض تشحتفه في الليل باش تعيشه في رونبوا تقول له بربي استنى حتى فين تجيك تاكسي أخرى توصلك ولا باش تقدم القدام باش رسيلك في الأرزو باش تمشي البلاكة باش رسيلك في كروندي ساعة شنو باش تعمل معناها.
0: واضح واضح
1: فهمني اني نحكي على كمواطن خاطر اني اليوم تاكسي غدوه اليوم غدوه اني مواطن اليوم اني ديسبونيبل نجم نزم عائلتي غدوه اني نجم نكون اني مواطن باش نوصل لشكون باش نوحل نجي نشوف المستير وفي سلطه نلقى التاكسي المستير توصل لاخر نقطه الحمام سلطه تتحرك ديسبونيبل ببلاكتها نورمال عادي.
0: صحيح.
1: علاش احنا معناها في زوج كيلومتر اللي هي ما بين المحكمه العقاريه اللي احنا باش ندخلوا المهديه يصير عليها المشكله هذه الكل وقت اللي هي حكايه بسيطه نجموا نخصها حتى انا في ليكاد يرجعوا مثلا يا خويا عندي ماك باش تعمليش جروندي معنا ما تخلينيش جروندي ساعه خويا خليني في كاد يرجعوا وفي الكاد يرجعوا اني يعني زاد انا ما نقوليش لا انت راك رجوع
0: واضح.
1: حتى ساعات انت باش تعمل لله ولا في حاله انسانيه تلقى روحك متخلف.
0: واضح.
1: روحك عندك مخالفه انك انت وهي الحكايه كل شويه زوج كيلومتر قداش من المحكمه العقاريه لوسط البلاد قداش؟ زوج كيلومتر للسبيطار يا خويا ما تعدلكش مترك القدام متعدى من ورا الصاد تلقى روحي في السبيطار.
0: 4 كيلومتر خلي سي محمد الهادي المسافه بالضبط 4 كيلومتر. ايه؟
1: فهمت كيفاش؟
0: أيه
1: علاه معناها عباد معناها ولايات تدخلوا بعضهم 20 و25 كيلومتر ومن السير الحمام سوسه ينجم يوصل لأي كلينيك وأي سبيطار وما يكلموش وإحنا على 4 كيلومتر وحنينا الوحدة هذه كلها حتى اللي باش يدخل باش حتى اللي باش يدخل باش يلزم يكون باش ما عرفش يعني باش دي أمور إنسانية هي قبل كل شيء يقع روحه متخالف يقع روحه متخالف.
0: كلامك وصل ورايك وصل يا سي ماجد ويعطيك الصحة على المداخلة وعلى المشاركة في البرنامج يعطيك الصحة شكرا لك. محمد علي سي محمد علي قالوا عسلامة.
2: عسلامة مدام قمر.
0: عسلامة مرحبا بخويا تفضل.
2: بلي حتى نقول لك على حكاية البلاد هذيا
0: باهي اليوم انت كمواطن او صاحب مهنة
2: شوفير
0: تاكسي مرحبا بخويا مرحبا بخويا
2: عايشك بربي كان شو احنا نحكي مش عارف الزاد جو داخلين ما غير بلاكا ويقلقنا الامن معناه يقول لك انت ماشي والواحد داخل وما عندك حق تسوق السياره وهو ما كاين معك مريك يدخلوا للبالتا ولا مقيم
0: اي
2: بلاكا تاع معلقه ما يكلمها مع تحت
0: معناها
2: الزون نتاعها مطوفه بعد
0: الملاحظه هذه انت صارت لك لك انت يا سي محمد علي
2: اي
0: وانت شفت تاكسيات مهديه اللي واصلين ديجا للبقالطه
2: يدخلوا بلاك معلقه وما عندهمش حتى قلق خاطر هما الحدود الولايه توفى بعد الدوريه
0: واضح
2: واحنا توفى قبل الدوريه
0: واضح
2: فهمت انا حتى كي نشوف مش نقضيو قطع ولا مش نعبيو الغاز يقلقونا هما يدخلوا بلاكات ما يقلقهم حتى حد
3: نعبيو الغاز
2: خلينا نعلم عليهم ما عندناش غاز لا مانيش نحكي على اليوم وين ما فماش غاز احنا راهو
0: اي
2: هذا سمعت وقال لك هما ديجا ما فماش غاز في المدينه مش تحكي على اليوم وامس هو الغاز ما عندوش معناها كان موجود تو ما عادش ولا
0: الفتره اللي تحكي عليها قداش عندها؟
2: عنده شيء 50 قبل ما وقتها كان كوست خبره نتاع برج عريف موجود كان.
0: واضح واضح
2: فهمت وحتى لو كان اني مثال مش نمشي نعبي من سيدي بنور نحب نروح على المهديه ما فماش قلق راهو نورمالمون
0: واضح واضح
2: فهمت
0: اوكي اوكي

0: عايش
1: كمان. مرحبا بيك، وصل صوتك سي محمد علي ونورتنا.
0: عايش عايش.
1: الو عاصمة سي عماد.
0: وي مدام جمرة
1: شلونك؟ عسلامة ومرحبا بيك، نورتنا يا سيدي.
0: عايش مدام جمرة.
1: هاي سي عماد صاحب مهنة أم مواطن؟
0: أنا صاحب مهنة شوفور لواج الشابة مالي.
1: نتشرفوا يا سي عماد، مرحبا بيك.
0: هاي سيدي يا مدام جمرة، هو شفت الموضوع هذا الكل، نحن تو من بكري نسمعوا فيه وكل شيء، ونسمع في سي حافظ ونسمع في الناس الكل اللي تدخلت وكل شيء.
1: أيه؟
0: في فما كلمة غالة سي حافظ فهمني، هي ذيك هي الساعة. السيد وزير النقل مع كل احتراماتنا ليه وكل شيء، انسان بعيد على الدومانة ذايا وما عندوش مع الدومانة ذايا، ودخلوا له ناس اخرى وغلطوه وكل شيء. يا اخي يلقى روحه يصح على حاجات اللي هي بالرسم دخلت كل شيء بعده، سيوم على الهواء، سيوم على التاكسي الفردي، سيوم على التاكسي الجماعي. وبكري زاد الزميل اللي تخلوا يقول التاكسي والهواج ما تقعش للستة متاع العشية، يعني يقول له الهواج تقعد للستة وللسبعة وللثمانية وتقعد للليل تخدم، فهمني؟ والهواج راه كيفاش تقعد ولا ما تقعدش، راهي حتى كيفاش تهز المواطن، راهي باش تهزه بالطريف وباش تهزه بالبلاصة، أما التاكسيستية يوليه ويهزه فاهم بالكرية، فهمني؟ يوليه يهزه فاهم بالسمسية. وعندنا نقطة أخرى مدام اللي هي التاكسي الجماعي، أنت تاكسي جماعي تو كي سيبت ورجيش. باي وهذه النقطه هذه نحب اني سي احمد بن عامر يسمعني فيها.
1: تفضل.
0: انت كي سيبت له الرجاج وهو يحوس معايا في الماديه، وين تطبيق القانون؟ وين شرط المرور؟ وين الدوريات؟ ما فهمناش، وتكلمنا عليها قداش من مره، وانا شفتي مني للسي عامر حكيت معاه في الموضوع هذا، قلت له سي عامر راهو التاكسي الجماعي راهو يجري معنا في الكياس ويدخل معنا للماديه ويزيد يوقف ويكمل يعبي ويرجع. فهمت؟ ولا تعرف نشدوا شكون ولا حاجه يتحمل المسؤوليه، يومنا هذا ما شد واحد، وحتى واحد ما تحمل المسؤوليه. باهي وزيد يستغلك يا مدام قمره، الراكب كي يبدا واقف في المحطات ما يهزوش بالطريفه كما تهزوا اللواج، باهي يهزوا بالدوبل، احنا بلاصه الشابه منا يهزها ب 5000، والمواطن يتلزم ويطلع باش يمشي يقضي شهره، فهمني؟ في قصور الساف كيف كيف يهزوا بالدوبل في البلاصه باش المواطن مسكين يتلز باش يقضي شهره، باهي تعبي الكيران وتعبي اللواجات والمواطن يقعد واقف. وهذه احنا مشكلتنا ديما حاجه برك،
1: ايه
0: هو المواطن ديما يتذكر روحه كان غير درج، عمره المواطن ما يقرا حسابه انه يخرج بكري شوي، كل تخرج كل مع بعض، بس بطبيعتك باش تخرج كل مع بعض بس تلقى الراكب الكل واقف، ولا تلقاهم الكراب الموجودين في المحطات هذوكم كل عباه وخرج، يولي فما كونكتيفات، اما راهو النقل موجود والتاكسيات موجود واللواجات موجود،
1: تحسها معناها الامور ماهيش مقنة وماهيش منظمة.
0: احنا كمواطنين فهمني في اوقاتنا وفي خروجنا وفي كل شيء، فهمت؟ اما ذا موش الاشكال، الاشكال انه بالرسمي راه فما برشا نقاط عدت على وزير النقل وهو ما يفهمش فيها، صح على وذا العمل بوليميك هذا الكل بين التاكسي الفردي وبين اللواج وبين التاكسي الجماعي.
1: وهذا رايك؟
0: دون فما نقاط لازم تتصلح،
1: واضح
0: فما نقاط لازم ترجع تتحط على الطاوله تتدرس باش لا تضر لا اللواج لا تضر التاكسي الفردي،
1: واضح
0: لا تضر التاكسي الجماعي.
1: واضح.
0: اي تاكسي جماعي ما كانش موجوده في من قبل، عندنا نقل ريفي نعرفوا فما حاجه نقل ريفي،
1: واضح
0: تخدم داخل الارياف وتخدم داخل المعتمديات وكل شيء،
1: واضح.
0: او تاكسي جماعي كي يوصل معك للمهديه،
1: اي
0: تاكسي الفردي كي يوصل معك للمهديه بطبيعتك انت اللي هو الشيء ماذا بيك برا امشي بيع وشوف حاجه اخرى عملها وبرا.
1: واضح سي عماد رايك ونحترموه ومرحبا بيك نورتنا يا سيدي. لا اسم الله عليك، ما فما حتى مشكل، مرحبا بيك سي عماد، بالعكس نورتنا ويعطيك الصحه على التدخل، وبالعكس مشاركتك ديما فما اضافه معنا، شكرا ليك شكرا ليك، الى اللقاء.
0: سي حافظ انا نقول له سي حافظ راني الاول راني معك في امور حكايه اللواجات والتاكسيات، اما راهي فما حوايج لازم تتصلح، فما حوايج لازم تتصلح وباستشاره الناس الكل، مش واحد ولا زوز ولا ثلاث، لا القطاع راهو قطاع كبير وفيه برشا مهنيين وفيه برشا اصحاب رخص وفيه برشا شوفره، ما فيها باس كي ناخذوا الناس الكل وراينا وناخذوا راي الناس الكل ونسمعوا الناس الكل ونقعدوا الناس الكل معنا، مش يقعدوا 10 و2000 ولا 3000 واحد فين يسمعوا من بعيد وبر.
1: واضح. مرحبا بيك نورتنا يا سيدي سي عماد، شكرا ليك. معنا زميلنا مؤيد، الو صباح الانوار يا مؤيد.
2: صباح النور. صباح النور جمع.
1: صباح الورد.
2: بس عليك
1: يعيشك، مرحبا بيك،
2: تحيه كل الحضور تحتك،
1: يعيشك يا مؤيد.
2: قام حبيت نتفاعل معكم شويه، مساج كان نتفاعل مع مع الضيوف معاكم.
1: يا ودي كان مش مسالش ما اطلبوكش، مرحبا بيك يا مؤيد، بالعكس نورتنا.
2: سيدة سيد محمد، تعرف هو المشاكل القطاع في سيد علوان ولا قطاع النقل ولا انا كمواطن دو بس نحكي سيد علوان.
1: اي
2: احنا جينا ماك 4 لواجات 5 لواجات في سيد علوان. معناها هما يحكيوا فما لواجات وباش يقطعوا معناها التاكسيات سيد علوان باش يوضعوا في الوجهات. احنا جينا 5 لواجات سيد علوان، 6 لواجات بماك بعد لا ما استلقى الاول
1: واضح.
2: بس احنا تنكبوا عكاز عكاز تخرج من زلبة توصل سيدي علوان معبية ما تقعد حتى كيفاش تطلع في عقب اللونة متاع الباب.
1: اي
2: تسوي انت 48 الف ساكن ولا 47 الف ساكن في في في في كار جزء اوقات الصباح وجزء اوقات العشي. وعنا شو عندنا تكسيات انا كده فيها كان انت باش تتنحي وقت التاكسي توصل المهدية.
1: اي
2: هبط في الجيش عطيني شو عملت حلول شو تغير انت كأنت باش تعملها الوقت توصل للجيش عندك تعملت حلول اخرى معناها باش تنظم القطاع باش تحل المشكلة دي. والله قاسي من بالله يا ريم
1: يا جمرة كيف
2: والله نبدأ بريميات راكب في وسط ما حتى نستنى. والله
1: صادق
2: ودايم بينا يقاوي وضربتنا الشمس وفيهم طير لا عنا لما حتى لا عنا حد شيء. خويا كيتوما باش نحيوا الوقت نتاع المهدية تكسيات المهدية على الأقل ألقاو حلول. وماني ماذا بيا كمواطن مانيش مع الفكرة بيا أصلا
1: ماكش معاها. أنا
2: ناقصين أنا قطاع النقل معناها في سيدي علوان
1: يعاني
2: ضعيف هزيل على الأخر
1: يعاني.
2: وانتم زيد تنحوا وقت التكسي تواني مواطن باش نهبط مع تكسي نهبط في الوجيات هي الوجيات ما فيها هي الوجيات تكسياتها تعب
1: تعب بر ايه ما فماش شوية ديما مش موجودة
2: ديما في الوجيات ناقة تكسيات ما فماش.
1: اي كي توقف في رجيش باش تجي المهدية تتعب برشا في التاكسي. صحيح
2: ما يعني نكب من المهدية نجي الوجيات باش ناخد تكسي سيدي علوان تو هذا معقول هذا
1: صحيح.
2: ما على الأقل يقوي حلول فما حلول ما نحكيه شكاك أنا مشيش من مبيت ببهوال لواجات مع احترامتي كل يوم.
1: واضح
2: خويا يعطيني حل قال لي حل قبل ما تنحي الوقت.
1: واضح يا مؤيد يعطيك الصحة على التدخل متاعك.
2: يا
1: تدلل شكرا ليك يا مؤيد ويعطيك الصحة على الملاحظة سي حافظ.
0: شكرا
1: لحظة بارك سي محمد الهيل. ايه
3: بارك الله فينا اخوان دخلوا انا هذاك المشكلة احنا كبيرة قاعدين عنا فيه خاصة نضم جماعة سيد علوان مسكنات عندهم حق لكن المدير جهة النقل كله حسب دوائر اخوان ما عندوش حق يدخل مهدي وما عليش واحد بدخلها نقول لك حيب دخلها بعض البلاد دخلها بعضها نقول لك دخلها بعضها.
1: اي
3: هذه السلطة التنفيذية احنا كقطاع ندافع على القطاع متاعنا كلواجات ولا كتاكسيات ندافع على القطاع متاعنا. أما بالنسبة للذومة حسب الدوائر حسب الدوائر بشي
1: تفضل
3: الزو دوائر يحبوا عليها واستراتيجية جديدة ومن عشنوها صدقني ورسختي يا بدرة يا قمرة يا منها خارج عن الموضوع يقول لك خارج الموضوع الناس دا يفهم فيه. ايه هو بتاعدي يقول لك ما ساعتكش رزعوا رخصة شو مثلا باقي قال لك نجربها بعتين نرجعها كما كان سنة بعتين نرجعها كما كان تودي بتسيب وبعتين تدخل رجعها كما كان
1: فهمتك
3: بتسيب وبعتين تدخل رجعها كما كان برشة تول الواجهات مسكنات تشيكاو انت تول الواجهة تاع الواجهة
1: ايه نعم لازم حل بالحق حل باش التاكسي فرحان الا واش فرحان والمواطن زادة خاطر التاكسي ما غير مواطن من يجمش يخدم راهو
3: توسي لذا قال لك تاكسي جماعي ما فماش ما قال تاكسي جماعي ما فماش ولا يجي الصباح نزك معايا وشوف تاكسي جماعي كنوم يكون نبي ومعنا محضر الجيش كل حوز نبي مع الواجهات
1: لو يحكي على المقترح يعني
3: انت مقترح انت مدام سيبت حتى الرجيش تخلي الرجيش شو ميزات له مزيد زوج كيلومتر يهرب من طريق الزقانة يهرب من طريق ما عادش لقاه
1: فهمتك
3: الأمن مقصر بيعرف مسك مش مقصر الأمن شوية أمن الأمن يقول لك خويا ما عندناش عوار.
1: إي قال التاكسي جماعي وسط المدينة ما فماش منها مش باش تصير هو قال هكا معناها.
3: إي فما مقترح سمحنا تاكسي جماعي بالنسبة قال تاكسي جماعي في مسمدية راهو جا مقترح عند مدير الجهة النقل باش نعملوا تاكسيات على الزقانة والرجيش حتى المحطة نتاع القطار ويبوا للسبيطار برج عريف حتى المحطة نتاع القطار.
1: واضح
3: تاكسي جماعي وحنا رفضناه
1: واضح
3: ودور دورتين دور مدير الجهه يقول ما تحبوش نقل جماعي انتم ما تحبوش تاخذوا جماعه تدخل المهدي، انتم عنصريين. صدقني هيك يقول لك انتم ما تحبوش تاخذوا جماعه تدخل المهدي، انتم عنصريين ما تحبوش تخسروا تدخل المهدي. لا اش بالناس كل كذا الخبيز عليه تخيل تروحني في كمبيالات وفي كهرباء بعد اللي يقول لي لا فين.
1: واضح معنا تليفون ريما.
4: ايه
1: عنا تليفون. الو الو عسلامة. الو
4: سي خالد.
1: الو عسلامة سي خالد.
5: الو
1: الو عسلامة نورتنا سي خالد.
5: عسلامة ربيك عايشك مدام ربي يخليك.
1: خالد
5: السلام عليكم.
1: سي خالد انت معناها مواطن ام صاحب مهنة؟
5: والله اول حاجة صاحب مواطن وتاني حاجة خدمت شوية مع اخويا وسي محمد الهادي الباجي يعرفني ويعرف اخويا بالباي بالباي يعني. والله يرحم والديه.
1: اي
5: لا يرحم والديه راجل طيب ياسر ويوقف مع الزوالي خاصة في الشوفيرية متاع متاع تاكسيات سيارة الأجرة في المهدية. جست
1: تفضل سي خالد. الو خاطر بالواتساب نتصل بيه دونك مقيم بالخارج. الو
5: وي نسمع فيك مدام.
1: تفضل سي تفضل يا سيدي. اي سي خالد
4: التليفون
1: عليه
5: برشا ضغط. بالله فما حوايج فما حوايج معناها نحب نوضحها. راهو فما برشا عنصريه والبرشا عباد اللي كونوا ماهيش فايقه بها الحكايه اللي كونوا. شنو الفرق ما بين قصور السيف؟
1: اي شو الفرق ما بين قصور السيف؟ خاطر بالواتساب ولا والمواطنين قاعدين يطلبوا هذاك علاش الاتصال قاعد ينقطع. تفضل سي خالد جست عاود لنا برشا تليفونات. سي خالد برشا تليفونات وانت تطلب فينا واتساب هذاك علاش قاعد يقص. تفضل.
5: قلت لك حسيرو فما في هو في اصل الموضوع فما برشا ياسر عنصريه في المهنه هذه. شنو الفرق ما بين لواج يخدم سنتر فيل مهديه واللي كونه يجيه راكب باش يهزوا القصور السيف؟ وخي هي في كلها هي ديجا طيب. وانا نحكي معاك راني تاكسيست في الخارج راهو مانيش اني حاليا نخدم تاكسيست في الخارج.
1: يعني كنت في مهدية وتو في الخارج تاكسي به
5: ونخدم لحسابي الخاص فهم يعني. وما فماش هذه لهنا ما فماش يعني البطاقة المهنية كما هي عنا في البلاد. لهنا تمشي تعمل تاس تبسي كاتر يمدولك وراق تجاوب على أسئلة متاعك تاخد البطاقة المهنية وتتفضل تخدم على روحك.
1: وتخدم على روحك بيه؟
5: ما فماش لا دي استناني ونستناك هو ويشوفوك حلو عليك الكتاب انت شكون وانا يا حومه ولد شكون فماش الامور هذه لهنا
1: بيه.
5: تعمل تيست وتاخذ الواحد اللي حبيت حبيت يعني شو معناها الانتباه متاعي في الموضوع هذا
1: اللي جلب انتباهك بيه. تفضل.
5: اللي كانوا يعني النقل الجماعي الريفي هذا علاش ما يدخلش في السيستم بتاع التاكسي بتاع التاكسي الفردي في المهدية؟
1: كيفاش
5: يدخل يولي تاكسي فردي علاش نقل جماعي؟
1: معناه يتنحى النقل الجماعي ولي تاكسي فردي.
5: تاكسي فردي خاطر انت كي باش تهزل سيدي علوان اخي سيدي علوان تابع تونس العاصمة هي ما يتابع المهدية. فانت تولي تحل علاش انت تاكسيستي طول يومنا هذا شادين محطة لواجات شادين وسط البلاد شادين السبيطار
1: ايه
5: يقعد يستنى حتى لين يجيو اربع بلايص باش ينجم يخرج. علاش هذا حتى يعني شوفور يعني اللي يخدم كلك سوا شوفور والكلك سوا يعني مول المول.
1: ايه الو عاود ايه رجعنا لك سي خالد. اي
5: مدام قلت لك كلك سوا كلك سوا يعني شوفور ولا
1: مش الدنيا سخونة سي خالد
5: تم
1: صعوبة
5: والشوفير مدام
1: أعطينا الكلمة معناها الملخص خاطر الاتصال أصبح صعيب برشا راهو برشا تليفونات. تفضل.
5: الملخص اللي حبيت نقوله فما حاجة اسمها رحنا ما عندناش ثقافة الانترنت ويتنحى هذه حكاية الفردي وتتعمل الابليكاسيون في المهدية تعمل يتحدد الجي بي اس ولاية المهدية على كل نهج على كل شارع على كل حاجة والابليكاسيون دي تتصب على كل مواطن تجيه التاكسي وين هو يكمنداها
1: نوليو كي الخارج
3: صحيح
5: كي خارج كيما خدمتي يعني طيب مدام راني نخدم في تاكسي مع البولك ما انا عنديش تشي حريق يعني تجيني نعمل الابليكاسيون تاعي عندي نعمل دومون في تاكسي تجيني التاكسي لين اني وفين اني واقف.
1: اوكي اوكي شكرا لك يا سي خالد شكرا لك يا سي صحه شكرا لك بارك الله فيك وشكرا لك. عنا تليفون اخر ريما به سي محمد الهادي عندك مضيفه ننتظروا في التليفون جي عنا مازالوا عنا تليفونات راهو عندك مضيف سي محمد الهادي خاطر هادي خرجت ورجعت
3: لا فما فما فما فما فما
6: حتى قالوا لي
3: بنود الساعة كراها خواص
1: دقيقة
6: يعني يعبيو في التوريست قدام سير كحلة
3: كراها خواص
6: التاكسيات معناها يتفرجوا مش معقول هذيك مش خدمتهم
1: هاي هذا ميساج لسيحات المجلس كيران تعبي في التوريست والتاكسيات واقفة
3: دخل على الخدمة هذوك من الدخل على المهنة مدير الجولة نقل قولك عندهم
1: كيران تابع شكون
3: تابعين شكون
1: تابعين خواص
3: خواص خواص
1: خواص
6: مجهولين مجهولين
1: واضح
3: يعرفون هم يعرفون أم يعرفون تاع شكون
1: باه باه
3: نحبوا يعرفون تاع شكون
1: باه سي حفص بالنسبة نقطة توضحها قبل ما ناخذ التليفون هاو قاعدة تتصل المخرجة ما نعرفش النقطة اللي باش توضحها
3: بالنسبة للغاز راهو الغاز احنا في عندنا إشكالية فاش إشكالية في الملوكية مش ملوكية الملوكية السيترناتي بيقولنا فيه مغلي
4: لا مانيش نسمع
3: فيك بديه السيترناتي بيقولنا فيه مغلي به حاجة أخرى ما عندناش احنا محط تجويد ما عندناش محط تجويد نمشيو سيدي بنو شنو نعمل محاط أنت خلي لي مهلة أنا كلمة على الشخص نتاع الغاز قال نجم ندبر لك حافة كل شهر ونص كعبات ثلاثة كعبات ستنا ملوكية ما نجمش نكتب نص ثلاثة كعبات كل شهر انت تقول شنو تعمل لي محاضره تقول لي تغير الجوهريه احنا قاعدين بدنا ونجي نعدي فيزيت نحيو الغاز فيزيت نحيو الغاز احنا قبلت الكل نحيو الغاز جيني دور تقول لي لا سيدي عندك تغير الجوهريه على السير بدون وجه تجي تعمل لي محاضره اي بزاف اعطيني مهله قول لي راك مع شهرين ثلاث اربع شهور نشدك ونعمل لك محضر
1: نقطة معقولة
3: نقطة معقولة احنا راهو نصبوا في الدبوس غير كان احنا نصبوا في الدبوسة
1: تجيبوا بالدبوسة في الحوانت في بارتو
3: الخواص الخواص أكثر من تاكسيات عنهم كله لا عنه غاز
1: حتى الكهرباء العادية السيارة العادية
3: خواص كل يوم بالغاز
1: تجي أرفق
3: أكيد تجي أرفق مزيك كهرباء جديدة هو كهرباء جديدة ولكن بلا غاز ولكن ما نجمعش صانص من حقه أما أنت وفر لي السترنات أنت وفر لي محط تزويد اما دي عادي محطه زويد ولا توفر لي ستانات ملوكي وتقول لي نعمل لك محضر
6: خالف يفك لك الكرت جريز
3: بالدرجه قول لي خويا دبر دبر راسك هذا قرار شو قرار
1: واضح واضح ريم الو على السلامه مرحبا بك شكون معانا معانا شكون لطفي سي لطفي على السلامه سي لطفي
7: عاشك
1: مواطن او صاحب مهنه
7: مواطن
1: مرحبا بيك تفضل
7: هلا ميعاد مثل هلا ميعاد 24/15 فوق بعضها
1: اي
7: ما يحبش ينزل في الطوح ويقول لك برا وين تحب
1: اي
7: ويتكلم على جزء السياليه ولا يهزه ولا يهزه الزلابه ما يهزوش على الطوح
1: سي لطفي
7: زرده
1: اي معناها تعاني وزاده كيف كيف غاديكا في زرده
7: في زرده حتى وقفت لا ما تجيش حتى النقل برد مره
1: ما تنجمش تتنقل
7: اي تفضل تفضل شي من سته تقعد انتايش
1: من سته متاع الصباح
7: اي تقعد انتايش في زرده
1: ومش وقتاش تنجموا كيما نقولوا فما لواج ولا فما شيء هاو سي خالد باش يجاوبك سي لطفي
3: سي لطفي موطوم تخدموا على زردة وسيدي علوان
7: سيدي علوان
3: باه سيدي علوان زردة مو نحاول نقل ريفي ولو تاكسي جماعي سامحني خلينا نكملك خلينا نكملك قبل كانت قبل كيف كانت نقل ريفي كان يدخل لكم الداخل طو راهك يردها تاكسي جماعي القانون من حقه ما يدخلش راهو داخل يقول لك نمشي كان على الكياس راهو مغالطة في التاكسي جماعي برشا ناس قال لك احنا عاش على الريف او نتاع النقل لدرجة نتاع النقل قول لك احنا عاش على الريف زيد 100% ريف ما عاش على الريف كل كي عندنا مناطق عمران ايش دخلك للريف وليت كيف دي بدلت الرخصه نتاعو كانت هي النقل الريفي والتاكسي جماعي ما عاش لك الدخل يمشي لك على الكياس
1: واضح
3: من حقه يمشي يقول لك انا عندي كياس عندك جماعي حد مخالف مش خالفه بارابور قبل كان يدخل لواحد للريف يدخل البيست ويطلعوا هناك تو ما عادش خاطر قال لك احنا عاش على الريف
1: اي
3: ندخلوا احنا ماشي شي غير
1: معناها هذالي
3: او نمشيو 10 كيلومتر ندخلك في الريف شكون
5: اسمعني
3: في البلاد هنا هنا في البلاد يقاسيو في النقل قال لك كان قبل النقل الريف تدخل لنا تو تاك جماعه مش
1: واضح سيرة
7: في المحطه ما تلقاش الكوب كي تروح
1: وما تلقاش الكروب ما تلقاش الكوب كي تروح في المحطه زاده
7: ماشي ولا جاء
1: بالحق راهو النقل في ولاية المهدية رانا تعبين راهو ما نغطيوش عين الشمس بالغربة أكثر من تعبين صراحة رخص موجودة رخص خمهاش موجودة رانا نقصي
3: صدقني مدام كاميرا حتى وجهز رخصة
1: استنى لحظة تفضل سيلات اي تفضل
7: النقل ما تجيش كل ينزل
1: واضح واضح
7: يقول برا ما يجيش
1: خلي عبد الساعه نوروا واضح واضح سيلوت في يعطيك الصحه شكرا لك ومرحبا بك ونورتنا وشكرا لك تليفونات حتى لتوا ما هذايا هما خذيناهم الكل حاولنا باش التليفونات اللي طلبتنا الكل خذيناهم هاكا من 10 نص نهار سي حافظ
3: والله برشا
1: ايه لكن لبينا الطلبات خذينا اللي معاكم خذينا اللي ضدكم وخذينا جميع الاراء اتصلوا بنا اصحاب اللواج اصحاب التاكسي المواطنين كانت الامور بشفافيه قدامكم ويعطيكم الصحه على الحضور وشكرا لكم كلمه الختام يعطيه الصحه سي حاتم اشكروا على الاذاعه
3: حاتم زلاسي ديما مشكوره ديما مشكوره
1: نشكر سي حاتم على الاذاعه
3: لا لا ديما نشكروا فيه نسندوا فيه خاطر قايم مجهود باهي لو
6: نشكروه
3: قايم مجهود قايم مجهود اللي كان مغطين عليه
6: ونتخشوا عليه وقت اللي يضرب كونترنا
1: لا لا ما تتغشش عليه خاطر هو يوصل صوت الناس الكل أشي محمد الهادي كي يشكرك كي يشكرك تشكره وكيف يقول ينتقدك تذمه هيك توا لا هو حقاني
6: أمني حاضر عليه
1: هو يوصل في صوت الناس الكل
6: قالوا شنو قالوا هذوما التاكسيات الكل جايبين سواح وواحدة بركة عرب وهو العكس واحده
1: بالجهاد هكا وبعد عمل فيديو وصحح ووضح وقتها هو كل حاجه راهو
6: درنا ايه؟ جايبين سواح الكل وكان تاكسي واحد جايب
1: يا عايشك سي محمد الهادي يعيشك سي يعيشك شكرا ليك نورتنا ان شاء الله
3: ان شاء الله اسمع ان شاء الله الراديو الناس ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله
3: انا سمعت انت الاراك في
1: نومه بكل شفافيه اي انسان طلبت عند اليوم
3: كيفاش يقول لك اللواج انت ما عندكمش تمشي ما عشكم تفصلوا من الناس
1: يعني مع المواطن
3: ما دمين صح مع المواطن
1: يا سيدي لا اقعد سي محمد الهادي على خاطر ريم باش ناخذوا اخر تليفون باش ناخذوا سي حاتم معانا على الهاتف خاطر عنده ما يقول لكم وي صاحب الاذاعه باش يتدخل
6: تفضل
1: اسمعني ابار صاحب الاذاعه هو صاحب صوت الشعب دبر راسك سي محمد القناص الكبير يعني اليوم بكل تواضع راني في بلاصتو نطلبوا سي حاتم تشويت سي حافظ وحبي يدخل معنا اكيد عنده ما يضيف وعنده ما يقول واحنا في المباشر
6: ربي واحد يكلمكم على فليجه تنسات ولا حاجه كلمونا ما عندنا حتى مشكله عن الامر انباء يقول لي عن الامر الفقهي نجم نجيبه لك على
3: البلاد ما هو شيخ من البلاد صعيب هذه من التاكسي راهو الشقام صعيب
1: برشا باهي اوكي سي حافظ معنا سي حاتم باهي هاي تطلب فيه خاطر الريزو وعلى خاطر الملاحظه شنو قلت لي اللي ضيع فليجة
3: ضيع فليجة ولا حاجه تصل بكم
1: ايه؟
3: ماذا بيه معناه ياخذ التوضيحات يثبت النمره على الاقل الفقهاء
1: باهي اوكي
6: في كل وقت راهو اي وقت
1: باهي الو على السلامه سي حاتم نورتنا
8: على السلامه مرحبا بكم
1: يا غيبتك
8: والله لا غالب تعرف انت
1: خدمة وظروفك ها وربي عينك
8: نتبع يعني هيك تعرف من
1: تبع تبع وتسمع فينا هاي ايش عندك مضيف لنا سي حاتم
8: والله ساعة برنامج ممتاز وذاك هو دور الاعلام الجهوي يزمو يوصل صوت المواطنين الكل ومش ديما شفت مثلا المواطن يتغشش منه التكسيس التكسيس يتغشش منه المواطن راهو هذه ماشي انت في موقع باش تسمع ولا باش ترطب ولا باش ترضي الناس الكل ثاني مثلا حاتم جلاطي ولا اذاعه مفهم مستحيل يكونوا يرضوا معناها يرضوا عليها العالم اجمع ولا الولايه كامله ولا المسؤولين الكل ولا كذا راهي ساعات يجي ضيف يقول كلمه بحريه تامه تو انت مثلا جماعه البراوت مثلا يعني ما خدمهمش الساعة في الإذاعة علاش على خاطر وقتها مازال الموضوع موش واضح وحابين نشوفه ونثبته وبعد نتكلموا احنا ديما نحبوا نكلموا المسؤولين مثلا ما يحبوش يتجاوبوا معنا نقعدوا معنا نسكروا نعدي موزيكا مثلا انت مواطن يقول لك هاني مثلا التاكسي قاعدين واقفين قدام الوتلة ونحب نتكلم وهاني ما تكلمتش وما يحبوش ينزونا ومزون توريستيك عندنا مشكل كبير وكبير جدا لا فما حتى شيء ديما قاعدين مطيشين توصلهم ولا ما توصلهمش التاكسيست مثلا يقول لك راهو ظلمونا احنا نجيو ناخذوا مثلا قدام السقيف الكحله وهو ما يخطيونا توصلهم صوتهم ولا ما توصلهمش توصلهم انس الباجي مثلا كلمته 5000 مره وهو يعرف ديما ما يحبش يدخل اول مره انس انا شفته وفرحت برشا كي جانا ونورنا وشرفنا هو سي حافظ وسي البديري حتى سي البديري زادك يتكلم مرحبا بي شفت جماعة الواجهات يحبوا نعملوا لهم برنامج نعملوا لهم اعوان النظافة عندهم مشكل نقفوا معه مريض في السبيطار نقفوا معه احنا قاعدين نتحملوا مسؤوليات حتى قضايا واحد ما نحبش نقول كيدية وكذا فما قضاء عادل اتى ينصف قدرة الاله هذاك فما قانون فوق الجميع مؤسسة لجم تشكي مواطن نجم يشكي هذاك حقه اما اني راني ما عنديش مشكله مع التكسيس كلهم اصحابي ويقفوا لي ونقفوا نكلمهم وبالبوس وبالتحميل اما نهار اللي باش نوصل صوت المواطن راني باش نوصل حتى غدوه تو يعرف يشكو راني نوصل يجيني الى التكسيس مظلوم راني نقف معاه وكيف كيف مع الناس الكل ما عنديش لا انا شكون بلاش قاعد نخلص عليه الحكايه هذيك هذاك تطوع يحب بلادي نحبه هو حتى في الباجي في الكل ما عنديش مشكلة شخصية حتى شفت والي المهدية مثلا اختلفوا معاه في قرارات ولا حاجة ونخرج في لايف نبدأ نشكر ونقول يعطيه الصحة ويعمل في الجلسات ويدور وانا مدترا وكذا البلدية كيف كيف نهارت انا لقى حاجة معوج يعني ولا حفرة لا نقول هذه مش حفرة راي بيستين وشيخ الناس وتلقز وتعطي بلاجونات لا نقول هذه حفرة نهارت انا يعملوا حاجة باهي للبلاد تلقاني نشكر ما عنديش هذا هو دور الإعلامي الحقيقي كان إعلامي باش يولي معناها يمشي بالإملاءات وهذاك وهذاك يبطلها واحنا نسكروا الإذاعة ونحطوا موزيكا مع العلم احنا الإذاعة الجهوية الوحيدة المرخصة وما يجيوناش المسؤولين ويمشيوا الإذاعة أخرى ما هيش إذاعة سامحني صفحة فيسبوكية ما عندهمش رخصة تلقى سي كريم الغادي تلقى سي زهير تاع البلدية الغادي تلقى المدير الجاي تاع الصحة الغادي هذا هو قانونيا ممنوع عليهم واحنا ما يجيوناش احنا اللي قاعدين نتهرسلوا وساكتين اما عارفش نتكلموا عارفش نرجعوا برنامج القناص وانت تصبح ناخذ على قاعد والسلام عليكم
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة سي حاتم شكرا لك مشكور جدا وشكرا وإلى اللقاء يعطيك الصحة أنا لخلل كها كلام لوجيك كلام واضح وكلام الحقيقة مميز يعطيك الصحة سي حافظ نورت نسيم محمد الهادي شكرا لكم ريم قرمة تعبناك ويعطيك الصحة على المجهود والتليفونات هذيك شكرا لك ريم على المجهود شكرا للسادة المستمعين بارك الله فيك نخدموا للرأي العام وللصالح العام مناش نخدموا الأغراض شخصية أو باش نعملوا البوز يعطيكم ألف صحة نتلقى وإن شاء الله في مود جديد نهار الاثنين خليكم استمتعوا بالأغاني
9: توا نص النهار على مساء MFM. La suite après la pause. C'est la pub.
10: Zigzag Delivery, l'application de billets بالمئة تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستورانت تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة و سيرفيس كليان ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموند تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بليش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
11: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج؟
12: صراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تعاش.
11: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
12: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
11: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
12: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
11: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملك.
12: حتى أني نحب روحي أميرة نهار عرسي.
11: إسباس وهيبة 40 سنة إضخامة وفخامة، واليوم وهيبة تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهدية.
12: إيه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح.
13: إسباس وهيبة رونبوا متزارة شارع الحبيب بورقيبة، والأكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
11: إسباس وهيبة تبدأ حلمة كل عروسة.
10: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون ب 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستورانت تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة و سيرفيس كليان ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموند تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بليش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
9: Retour du programme sur votre radio.

واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر إلهي لكل

راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفاتحة.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

خمسة اف ام على 105.5 اف ام في المهدية، على 105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de billets bleus tunisiens, وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. Livraison sérieuse, au service client disponible في كل وقت. وكل عادة Zigzag Delivery تود كم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموند تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
0: Retour du programme sur votre radio MFM. Tawa, ma vie c'est à MFM.

المهدية على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: بوبا.
1: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج؟
2: بصراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تعاش.
1: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
2: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
1: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
2: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
1: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملكة.
2: حتى اني نحب روحي اميره نهار عرسي.
1: اسباس وهيبه 40 سنه اضخامه وفخامه، واليوم وهيبه تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهديه.
3: ايه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح. اسباس وهيبه رونفا متزاره شارع الحبيب بورقيبه، والاكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
1: اسباس وهيبه تبدا حلمك كل عروسه.
4: Retour du programme sur votre radio.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى التيك توك راديو MFM راديو MFM MFM

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج.
2: صراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تتعاش.
1: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
2: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
1: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
2: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
1: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملكة.
2: حتى اني نحب روحي اميره نهار عرسي.
1: اسباس وهيبه 40 سنه اضخامه وفخامه، واليوم وهيبه تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهديه.
3: ايه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح. اسباس وهيبه رونبوا متزاره شارع الحبيب بورقيبه، والاكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
1: اسباس وهيبه تبدا حلم كل عروسه.
0: توا ماضي ساعتين على مسافه du programme sur votre radio.

105.5 اف ام، في المهديه 104.5 اف ام، في سوسه والمستيل، سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: مش كلمونا على 93 213 219. MFM ديما معك.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا في صحه جيده، ان شاء الله يا ربي مع حراره الطقس هذيا ان شاء الله تكون فما حراره زاده في العواطف والاحاسيس تجاه بعضكم من خلال برنامجكم الاجتماعي الانساني، برنامج واسطه خير اللي يبث من اذاعه ام اف ام من توا ان شاء الله حتى للاربعاء. الاكيد ساعتين هذوما باش نسمعوا فيهم برشا حالات اجتماعيه وباش نعرفوا فيهم بزاده برشا حقائق، لانه احنا في كل مره الحقيقه نحاولوا ديما نثبتوا في الملفات نتاعنا، نحاولوا ديما نثبتوا في الوثائق كل قصة راهو جي لإذاعة أما فيم، وكل حالة اجتماعية احنا نتبنيوها ونحاول قدر المستطاع أن نلقاو لها الحلول، والحمد لله. وحتى اللي كانت تكون النسبة بعشرة بالمئة ولا 50% ولا 100%، المهم الناس اجتهدت، المهم الناس عاونت بعضها، المهم الناس وقفت مع بعضها، المهم الناس حست ببعضها، هذيك هي أهم حاجة في الدنيا. إن شاء الله ربي يبارك الكل فاعل خير، إن شاء الله ربي يفضلكم، وإن شاء الله ربي هكا يجازيكم على كل معناتها التصرفات متاعكم الإيجابية تجاه الآخر عموما، معناها خاصة برنامج إذاعي. يعني يقول برنامج إذاعي راكم أنتم قاعدين صيحة تشاهدوا فيه على الباش فيسبوك إذاعة أما فام على أما فام بلوس، لكن تسمعوه زيادة على 105.5 وتتصلوا بنا على 93 213 219. هذا هو الرقم اللي تحبوا تكلمون عليه الآن للتفاعل مع مختلف المواضيع ومتابعة للملفات. ده كما قلت لكم احنا برنامجنا راهو فيه زوز اجزاء، الجزء الاولاني نحاولوا نرجعوا بالتوالي شويه للحالات والوضعيات الاجتماعيه اللي احنا واخذينها اون شارج، اللي احنا نحاولوا كل جمعه نتبعوا شنو فما جديد، شنو الملف اللي لازم نحاولوا نعملوا له معناتها تذكير من خلال البث المباشر. وعندنا حالات جديده اول مره تسمعوها في برنامج واسطه خير اذاعه أما فهم. بعد شوية الأكيد بشكون حاضر معنا القناص، بشكون حاضر معنا سي حاتم جلاسي سيد رئيس مدير عام إذاعة أما فهم، لأنه عنا موضوع مهم جدا. يعني نطلب من المستمعين متاعنا الحقيقة احنا ديما نخدموا على الموضوعية، نخدموا على الشفافية، ونخدموا زادة لمعرفة الحقائق والتثبت من كل المعطيات، والغاية هي إنسانية، الغاية نبيلة، احنا نحبوا زادة تكون عنا الثقة هذيك تكون مستمرة بينا وبين المستمعين متاعنا، هذيك هو رأس المال بالنسبة لنا. احنا نحافظ بإذن الله تعالى على هذه المصداقية ونكون مسؤولين تجاه الملفات متاعنا بكل حيادية وبكل موضوعية. نتناول الملفات هذه. أحلام سليمان بطيخ معكم من قدام ميكروفون إذاعة أما فهم. ريم قرمة أمن لكم البث المباشر. أهلا وسهلا، مرحبا. الغنية هذه لحقيقة اخترت لكم قبل الغنية متاعي يا ريم، الأكيد كيف العادة مع المفاجآت متاعها. ريم ما شاء الله عليها عندها عيد ميلاد، إن شاء الله كل عام وإحنا حين بألف خير، وهو حي بألف خير إن شاء الله يا ربي. ولدك محمد الرضا يعطيك صحة يا ريم، ميرسي بوكو على الكادو هذي، على هدية هذي. وليداتنا ربي نجحهم، وليداتنا ربي إن شاء الله يعطيهم وقت الطيب، آمين رب العالمين. عيد ميلاد ولدي محمد الرضا بطيخ، صحيح ربي فضله، وإن شاء الله يا ربي يمشي على منوال بوه وعلى منوال أمه، خاصة في الجانب الخيري والجانب العطاء والإنسانية، هذاك النظرة وفق قلوب وليداتنا والرباية قبل القراية، إن هذا هو الشعار متاعنا. إن شاء الله ربي يهديهم وربي يصلح حالهم، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. وخاصة لهنايا باش نمشي لتلامذة البكالوريا اللي باش يعدي وإن شاء الله الكنترول، نقول لهم إن شاء الله حظ موفق، العزيمة، الإرادة، الثبات، كونوا مصرين هكا على إنكم تحققوا الهدف متاعكم. نعرفوا الجانب النفسي راهو يتعب شوية للبعض التلامذة، لكن نقول بقدرة ربي تأثير الوالدين والقناعة انك توصل الهدف متاعك رغم العراقيل ورغم معناتها الصعوبات اللي تعترضك في الايامات هذوما، لازمك تثبت انك انت موجود وتعمل اللي عليك واكثر والباقي على ربي. ان شاء الله ناجحين، ان شاء الله موافقين. زيدا نحب نقول لكم انه الجمعة الجاي باش تكون متغيبة هكا من توا باش نقول لكم، لانه عنا اصلاح البكالوريا الكنترول معناها نتاع تلامذة البكالوريا نصلحوه بإذن الله جمعة وسبت، هذاك علاش كون متغيب عليكم في برنامج واسطة خير. اسمعونا اليوم سويتين من زمان، أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: MFM ديما معك.
1: الأكيد ما زلنا واصلين معاكم اللقاء برنامج واسطة خير. كما قلنا احنا كي ناخذوا ملف ناخذوه من الاول للاخر. كيف نتكفلوا بملف نحاولوا نطرقوا برشا بيبان وساعات نلقاو شوية عراقيل، اما بإذن الله نلقاو الحل. باش نمشيو من الوضعيات القارة لبرنامج واسطة خير، وضعية المدام صابرين. مدام صابرين اللي عندها 4 ايتام، احنا عرفنا القصة متاحة من خلال الفيديو اللي هبتو وقتها سي حاتم جلاسي سيد رئيس مدير عام إذاعة أما فام. الانطلاقة كانت من وقتها، وباش نرجو احنا بالتويلي من اول الفيديو هذايا اللي مشى سي حاتم صوره وقتها، ونبداو بشوي بشوية شنو معناتها بوادر الانفراج اللي حصلت في الملف هذايا. مدام صابرين حاضرة معنا، زادة رحبوا بيك مدام صابرين. سي حاتم جلاسي حاضر معنا، مرحبا بيك زادة سي حاتم. ايا نرجو بالتويلي شوية العام التالي، كيف مشيت انت صورت الوضعية نتاع الاخت صابرين؟
2: العام يلزمني نتذكر بالباهي.
1: اي
2: مرحبا بكم ساعة الناس الكل. عندي برشا ما لا إله إلا الله محمد رسول الله. به مهم جدا ساعة يزمنا، ما يلزم الواحد زادة يفهم حتى ليعاون حتى على الكذا حتى لا يزمنا زادة يبدأ هو عارف شكون عاون وكيفاش عاون والمراحل وهذا برنامجك أنت معناها هام جدا، وبرنامج معناها واسط خير وتاريخه يحكي عليه. معناها الحالات الاجتماعية مصلي يعني بي مش واحدة ومش اثنين ومش ثلاثة ومش أربعة، أما كي يبدأ الموضوع لازمنا نكملوه
1: صحيح
2: بالحقائق نتاعو الكل، الناس كل تاخو حق. عام التالي تقريب جاتني المدام ألا لا إله إلا الله
1: مدام صابرين.
2: مدام صابرين مش نوري وجهها، أنا ديجا عملت لها لايف وقتها الفاعل الخير كررها الدار مدى الحياة بحذا الليدو معناها فك الزنقة هذيك وين تجري بون هكا ولا
1: اقرب شوي الميكروفون مدام صابرين.
2: اي المدام وقتها عندها وضعية خايبة برشا، كانت عندها برويطة في والي المستير، سيد والي المستير عطاها
1: برويطة هذي خاطر هي كانت تسكن في مستير وقتها. اي
2: بشرفها بكل شيء كذا، وقت اللي مازلت ما فماش المشاكل هذي ولا كل بلاد في الشارع كانت
3: في الشارع
2: اقرب الميكرو
1: اقرب الميكروفون. اي
3: في الشارع نسكن، طردني مول الدار وكنت نعيش في الشارع.
2: باش تفكروا الناس
3: قعدت تقريبا جمعتين مع 4 صغار، عندي وليد عنده نقبه في القلب ويخفي دو دي باكين مريض بالاعصاب، وعندي وليد اخر عنده تشوه في الرئه عمره 15 عام، وعندي وليد يعالج من تقويم النطق عمره 6 سنين.
2: لا هذا نعرفوه متاكد من الواح، احنا
3: في الشارع
2: دخلنا
3: في الشارع وجيت المدام جيت سي حاتم للمقر نتاعو قهوه فاميليا، وبعثني المدام احلام سليماني.
1: اي هذيك الحقيقه مش نحكي بتدرج تو. اي
3: قال لي برا امشي وصل صوتك المدام احلام، وقعدت معايا مدام احلام نهارتها مشكوره والكل، عملت نداء ومعناها تدخل فاعل خير باش اني معناها نخرج من الشارع ويكري لي محل
2: وكرام مدى الحياه
3: كرام مدى الحياه وكرالي وربي
2: فضل. هذا لا يزلنا نقولوه.
3: ايه لا ومهدية كاملة في بالها معناها نحكي فيه للناس الكل الحديث هذا ومانيش ني ناكرة.
2: لا لا لا احنا اول شيء ما ذكرناهش
3: ربي يبارك له،
2: ربي يبارك له وقعد يربح في دعاء الخير اكثر ما اللي تتصور، ومش كان هو عاونك راهو خاطر نعرف حتى صحابي حتى غيره
3: تنجموا تخرجوا تسألوا الناس الكل معناها نحكي لهم قلت لهم راهو ثم شكون اني ما نعرفوش السيد هذا على فكرة
2: اخي احنا توا هو مشكل شكون.
3: خليني نوضح حاجة سي حاتم، اني ثم سبحان الله ساعات يقول لك اللي يعطي ساعات اللي صار ما تشوفش اليمين، فعلا السيد هذا يا صادق معناها لطو ما نعرفوش لا نعرف اسمه لا نعرف
2: وجهه،
3: معناها اللي نعرف انه واسطة خير من قبل مدام احلام سليماني ربي ان شاء الله يفضلها ويفضلكم انتم الناس الكل انه يخلص لي في الكل
2: ربي شهر
3: وزاد نهار العيد زاد فرح لي صغيراتي ان شاء الله ربي يبارك له، وحكيت حتى للناس وزيد معناها في كل مناسبة معناها هكا زيد ولا حاجة
1: يزورني
3: وإن شاء الله ربي
2: حتى العلوش العيد حتى كذا
3: وحتى زاد لا إله الله محمد رسول الله
2: في كل
3: حتى كي
2: سيارة.
3: طلبوني في رخصة الدخان دخل السيد
1: لحظة
2: لحظة طيب مش رجعاني خليني نتكلم
1: شوي.
2: كانت تفكروه نحكي المتابعين متاعي حاتم جلاس عملت لايف وقتها وفرحان ودخلت وريت الدار وحكيت معاكم وما وريتش وجهك وصغيراتك ما وريتهمش وكل شيء وفرحانين معناها راهي كراء
1: 500 ألف راهو مش شوية
2: مدى الحياة.
1: اي
2: افهم مش معناها راهو
1: دار محترمة
2: في هذا راهي صعيبة ياسر والدار محترمة جدا كبيرة مصلي عني بيت ترتع فيها معناها بصغارها بكل شيء عندها أربع صغيرات ومستحق المدى نقولوا حتى
1: وأي تيم
2: راهو احنا ديما ما نعملوا حاجة كان ما نثبتوا فيها مليح بربي انشروه هذا خاطر انا ديما نقول لكم موجو موجو ميساج خاطر يلزمنا نوضحوا برشا حاجات وبعد كان تفكروا البراكه نتاعها معنا يظهر لي شاورت صولت انت وقتها انت في المباشر وقلت لي راه قالوا لي ميساج انصب لهنا
3: مشيت قبل نهار اللي سايس كنت مشيت للولايه وحكاوا مع كاتب العام تاع الولايه وقال لي ابعد على السقيفه الكحله ومنهم بي الولايه الكل وتخدم على روحك وكنت بحذا البرد كلمني مول القهوه نتاع قهوه المساكين
2: وجيت اني عملت لايف
3: اشترى لي برج كتارات وقال لي جيبك الوليد خاطر
2: وجماعه البرد دهنوا لك يا رحم والديهم وقتها نفكروا مليح مليح وقتها فما زاد برشا ناس طلبوني قالوا نحبوا نعاونوها ويرحم والديهم وما نقولوش شكون وهذا الحق ويقال اما المشكل مدام المشكل مؤخرا الرافي فيديوهات خليني انا نتكلم مسج الحق حق الحق حق يا مقصوصه يا فيها مغالطات يا عملوا لك مونتاج هذا كل يلزمنا نعرفوه اول شيء فما الفيديو الاولين انت تتكلم هو يتقص يظهر لي معنى انت شكرت الفاعل خير ولا ما نعرفش ولا جبت ما فاهم ولا ماشي هذه مشكلتك
1: سامحني سي حاتم لنا باش
2: والنية شنية النية والبارح
1: الجمعة سامحني
2: فيديو اخر يظهر لي فهموني تو الناس الكل هاك الفيديو ديجا نتاعها عداه ايمن باردو زادة وعداه واحد اخر لهنا في مهديه زاد وعديته صفحه البارح ما عندي مشكله مع حتى حد اما ان يريد فيها حكايه على خاطر من ناحيه المدام فاتت الجمعه التالي
1: الجمعه اللي فاتت برك دخلت معنا
2: استنى عاد استنى هي دخلت بعدين الجمعه اللي فاتت
1: اي نهار الجمعه
2: وثاني شيء معناه كي جاتنا قالت لنا كي هزوا لي البرويطه راهو سيد الوالي ولا السلط ولا كذا وعدوا برخص الدخة
1: اي
2: هذه ما تقالتش باه رخص الدخة شعملنا كرينا لها
1: يلزم لوكال كرينا الحانوت
2: دبرنا لها كرينا الحانوت
1: فعل الخير هذي بركة
2: نفسه فعل الخير نفسه كرينا الحانوت هذا يقول له ما تقالش معناه كي السلط وعدوك انت برخص الدخة واحنا وعدناك باش نزيدوا نعملوا برنامج وجيت الجمعة اللي فاتت وشكرت وجدنا قلنا باش نعملوا برنامج اخر وباش ندبروا لك معناها باش نعبيوا لك الحانوت
1: هو فعل خير بجدو كي مش عبي الحانوت
2: ابار عندنا مصلي عني بي عندنا برشا والناس كل تعاون وما عندناش مزيه يعني كي نعمل نداء جماعه الخارج وجماعه الصحاب والاحباب واني والناس كل ما فماش مزيه في الحكايه هذه اما راه كان معناها اني شفتني اني مثلا كي خرجت مع جماعه البراو وتكلمت على الحق وفما ناس بالحق محتاجه وفما ناس معناها وفما ناس والحق يقال ماهيش محتاجه فما ناس عندها بستة براوت شوف فما ناس فسدت على ناس هنا راني ماني جاي لاني باش نبدل رايي لا حتى شيء فما ناس يلزمها والبارح برك عملت فيديو قلت الغلطه من البلديه راسا على خاطر مثلا بلديه رجيش ما منعتش الانتصار فما براوت وربي عينه ماناش باش نضروه بلديه قصور السيف ما منعتش الانتصار بلدية شابة ما منعتش الانتصاب بلدية لهنا

0: ما عليهم راه ما هبطش قرار وما تبعدوش من غادي القرار ما هبطش موش بشهر.
1: نرجعوا لصابرين احنا
0: صابرين.
1: نرجعوا للفيديو
0: هذا الكل في الفيديوهات انا شفتهم فمدام صابرين ما فماش انت ديريكتومون تو كي انا تو شفت هي المره اللي فاتت معناها انقضت السلطه وانقضت كذا تو راهو كي يبدا الحق حق انت مدام كي وعدوك برخص الدخان كارك قلت كان قصولك انت ديجا قلت لي هاو باش نعطيك زاد انت قلت لي راهم قالوا لي معناها احكي على الوالي واحكي على الوالي واحكي على الوالي راه الحق حق راهو انا راني نتكلم رايك تولي مسائل شخصيه ولا باش نوليو معناها نشخصنوها مع والي ولا مع معتمد ولا مع امن ولا معايا اني ولا معايا خلينا نتكلم مسالش وباش نعطيك المجال تكلم كيما تحب على خاطر راني الحق نقول وباش نقول لك حاجه يا مدام راهم الزوز فيديوهات ضروك ضروك حتى جزائيا انا نعرفش معناها على خاطر فما حاجات ما تتقالش راه راك انت كي تمشي تحكي يزمك تحكي مع ناس بروفيسيونيل ما يورطوكش ما يخدموش بيك ما نعرفش انا شكون كيفاش ومانيش باش نذكر الاسماء اما يا مدام ديما رد بالك انت وغيرك معناها راهو فما كلام راهو احنا شفنا في الاذاعه مثلا حتى احنا يطبق علينا الفصل 54 احنا يطبق علينا هاكا تقول اذاعه وحريه صحافه اما الحريه راهو مش معناها مسيبه
1: لو سامحني يجي واحد يسجل معاه ما تعرفوش شكون
2: ماني ورطوني فاش ورطوني مثلا
1: سامحني
2: سبيت ولا اني اللي طلبته كل انه مولد رزق لصغاري
1: باي سامحني سامحني اقرب شويه الميكروفون خلينا نبداو شويه
0: احنا قلت لك انت جيت وتكلمت وعاونوك عاونوك والدار مدى الحياة والكرا معناها نتاع الحانوت الثاني علاش ما قلتش انت راه الوالي وعدوني برخص الدخان
2: لا سامحني الوالي معناها ما قاليش هو مش نعطيك رخصة
0: ايه اخي تصلت
2: انا كي تفكت كروستي وقابلته سيد الوالي شخصيا قالي ما نجم نعمل لك حتى شيء
1: باه
2: حكيت له قلت له سيد الوالي راني عندي ثلاثة مرضى عندهم
0: مال الحانوت علاش كريناها
2: سامحني خلينا نكلمك السي حاتم قلت له راني معناها قال لي كيفاش كاري وكل حكيت الوضعيه الكل كيف تبقى رخصه الدخان قال لي قدم ما قال لي السيد الوالي قالوا لي غاديك
0: كيف
2: قالوا لي قدم في رخصه الدخان شنو المطلوب في رخصه الدخان باش هما ياخذوا الدوسي انه يوفر المحل انه يتوفر المحل هزيت التليفون وحكيت مع كيما نقولوا احنا اللي متواصل مع السيد الكاري للدار حكيت له الوضعيه من نهار اللي فكوا لي الكروسه كيما نقولوا احنا بعدها بنها وينجم معناها تتصل بيه
0: يا ودي احنا نتبعوا فيك تتكلم فيه في التليفون باش ما نعرفوش
2: الوضعية كل قال لي برا امشي لوج على حوينتا تو اني قال لي معناها نكري لك الحانوت ما عندي حتى مش ان شاء الله ربي يجازيه كل خير
1: وفرحنا نهارتها وبعث لي
0: تصاور
2: بعد جمعة كاملة يبعث لي معناها قولوا احنا واحد من طرفه جمعة كاملة يلوج معايا توفر المحل اللي خرتها البارح بركة اني يعني في الولاية هزيت الدوسي قالوا لي يزمك تمشي لك الحماية شهادة الوقاية قعدت نستنى فيها حضرت شهادة الوقاية معناها هزيت لهم الدوسي كل كي مراعني كان طويكي قالوا لي معناها يزمك تستنى ثلاثة شهور ولا أربع شهور لنعملك الإجراءات ونجبولك دوسيك من مستئير وما نعرفش شو وانت كنت تسكن في مستئير كل باهي اني في هذا الكل بعد تجيني معناها كل مره يجيني صحافي يقول لي نحب نصور معاك واحكي على الوالي
0: صحافي
2: ايه
0: حتى
2: اني
0: صحافي
2: تو سامحني
0: وراك
2: صحافه نتاع مستير وصحافه اخرى مش نتوما مثلا
1: اني في شنو قالوا لك كي جاوبك سامحني تو اني يجيني صحافي يقول لي احكي
2: صارت مع سيد الوالي شنو قال لك سيد الوالي اني لا مشكلتي مع سيد الوالي ولا مشكلتي مع اني مشكلتي نعيش صغيراتي
0: حتى احنا لا عندنا مشكله معه ولا نطبلوا له راه اما الحق حق
2: اني صحيح عندي اربعة صغاري تامة ما ننكرش فيه وصغيراتي تقرأ وعندي ثلاثة معناها زوز يزمهم يرقدوا معناها في السبيطار واحد عنده نقبة في القلب وياخذ في دوي الأعصاب والآخر عنده تشوه
0: تشوه أخي أنا وقتش رجعناك مثلا على أي موضوع
2: لا ما قلتش رجعتوني يا سي حاتم أنا كجيت نحلي أنت مورد رزقي سيد الوالي وما تعطينيش حل معناها أنا باش باي نحيت لي الكروسة تحلت مشكلتي
1: يا صابرين أنا احنا سمح
2: نصرف على صغاري سيد الوالي سيد سي حاتم نصرف أنا تو على صغاري
1: يا صابرين
0: هذا لازم حل هذا لازم حل
2: أنت صحافي مش عليك أنت سي حاتم معناها صحافيين أخرين ويجوا يقولوا لي احكي على سيد الوالي ولا قول شنو قالك. انا شنو مشكلتي في هذا الكل؟ انا اللي طلبته مورد رزق اني نخدم على
1: صابرين بربي لنا شنو تدخل يعيشك يا خاطر اني صحيت فما نقطه مهمه وصابرين انت من الحقيقه بك تحدثت معك ياسر وفما نقطه انت باقي مش ماشي فيها معايا علاش فعل الخير اني شنو التزم معنا بشكري لك الحانوت ابار الدار

0: حنين عليه. بشكري لك الحنوت ويعمر لك الحنوت. وانت كان كلمتني قلت لي يا احلام ما عنديش فلوس تو. اني راني كلمت ورا بعث لك الفلوس وانت تعرف معناه ما فماش علاش هالشوشره الفيديوهات اللي عملتهم واللي يجي يحب يركب على الاحداث
1: كيفاش
0: فهمت يا صابرين علاش انا تقلقت.
1: انا مش معك انت راني لا
0: احنا معك
1: ويلي لاني مع مسؤول.
0: انت فعل الخير هذايا تو اللي باش اللي كري لك الحانوت وباش يكمل يعمر لك الحانوت هكا ولا ومصروف اليومي حتى سيد الوالي سامحني
2: سامحني لحظه عطيتك بعث لي صحيح فلوس مع سيد بعث لي 700000
0: اي شحال كري وشحال ضمن صحيح اي اي
2: مش بعثهم لي معناها مصروف
0: فهمتك فهمتك مصروفك انت كان ينجم يوصلك زيدا
2: مديتهم للمراه قدام الفعل
0: احنا الملك
1: مسخورين عطاوك قبل
0: احنا الملك كلمنا يا صابرين
2: لا هي عطوني من الكرش عطوني
1: يا ودي مالاش في تحقيق احنا يا صبري انت ماكش فاهمه ماكش فاهمه حقك هذاك وباش تتكلم وكل شيء اما ديما تعطي الحقائق
0: هي حبت تعمل
1: الفيديو الاولاني مخصوص منه شنو انا نعرف المونتاج
2: انا قلت لك سي حاتم راه جاي
1: انت ذكرت حتى فعل الخير وقلت على الكراهي وقلت الوالي اعطاني رخصه
2: وما ديرش في بالها معناها
1: مش عادي في مهديه فيديوهات هي ما بعد
0: احنا على الفيديو المقصوص تعمل منه مونتاج
2: ما نعرفوش
1: مش قلت لي تعمل منه مونتاج وتقص وكذا وحتى كي شكرت كذا وشكرت
2: واني فعل خير اللي هو
1: قص هذاك الكل تقص فهمت يا مدام
0: انت قلت الكلام هذا ما هو علاش
1: شفتني أنا كي نعمل حاجة نعملها مباشر نعملها ديركت ماذا لا قصان لا مونتاج لا كذا لا سمح لا هذاك أنا نعطي في المباشر وهذاك هو اللي يزم يكون في الحالات هذه شفتها رأي ماهيش لعبة ماهيش تفدليك كمان أنت توا هذا كل باش نسوه الحق حق ونحبه أحنا ناخذ لك حقك أنت توا مضرورة أنت مضرورة
2: حقي سيحات من يعني تضريت مثلا يعني اللي صار صارت لي جلطه اللي صار شرابه
1: نطفى اختي ما انت لا انت الجمعه اللي فاتت والجمعه هذه وعنا عام كامل في الخادم نعمل
2: يعني احنا باش نحكوا معاك راه شيء بالاوراق
1: اي هاتوا خلوا نطفى عليه
2: صغار هاني تجلطت وكروستي تفكت والدوسي الكل اتصل قالوا لي ما نجم نعملوا لك حتى شيء معناها شنو الحل
0: الحل احنا باش نلقاو لك حل
2: في رخصه الدخان تو مبدئي الكري قاعد يمشي زاد فعل الخير وخلص لي الكري ومد 700000 وخلص الكري ايه الحانوت مسكر لا الحانوت مسكر
0: اه مش نحلوه يا صابرين يا صابرين
2: قال لك ما تحلش انا ما
0: يا صابرين سامحني
2: ونعطوك الرخصه وتخدم
0: يا صابرين نحلوا الحانوت ما غير رخصه الدخان تو ساعه
1: انت جيت وقلت مثلا راني تو وقتاش قلت لك احنا رجعناك ديما نحب نفسر لك ما نرجعوكش كي تبدا حتى مال الواحد معناها ما ترجعش وما تقعدش بالشر
2: يا حاتم يرحم والديك حتى كي كانت الدار معناها اول مره سكنت فيها ما فيهاش اثاث على فكره
1: يا مدام راني نقول لك انا في الفيديو الاولاني طلبتك يجي 6 ولا 7 مرات وليت ما عادش تهز عليا في التليفون
2: والله شيء يا سي حاتم قسما بربي شيء والله هاو التليفون
1: استغفر الله على الاقل
2: والله شيء يا سي حاتم
0: طلبناها ما تحصلناش علاش عنا فيه
1: يا مدام مدام انت يمكن ماكش فاهمه اني لهنا راهو
0: احنا جينا باش نظهروا لك الحقيقه نتاعك
1: كل حد ياخو حقه شوف
2: سي حاتم
1: كل حد ياخو حقه فهمت يا مدام انت رانا ماناش باش نسيء احنا زعما دبرنا معناها دار مدى الحياة وحانوت حتى الفين تبدأ أمورك منظمة
2: ما نحبش نقعد نمد
1: مد لا لا
2: أخي نحبش نقعد هاتوا عاونوني
1: انت كخرجت الفيديوهات اللي على شنو
2: لا نحب نخدم على طلبة باش يرجعوا لي كروستي
0: ما يرجع قانون على الناس الكل قانون على الناس الكل هذاك يا صابرين
2: كي طلعت في الفيديو قلت هاتوا عاونوني معناها على صغاري وصرفوا لي على صغاري قلت رجعوا لي كروس عربة الشباطي ولا اعطوني مورد
1: هذاك اللي قاعدين نقارنوا في حل احنا احنا الناس هذوما
2: كان حاجتي سي حاتم باش نمد يدي تو نبطل صغاري من القراية تو نطلع صغاري تخدم عليا مثلا
1: لا لا ما نرضاش
2: ما طلبتش الشيء هذا
0: يا صابرين
2: تسال عليا يعني نتحدى اي واحد يمشي يسال عليا في حومه طلع يشوف حتى صغيرات مش معيشتهم
0: يا صابرين سامحني
1: لما جيت قلت لك الكروزه قد جيتك ما جيتش عملت لك مباشر
0: جيت فما نقطه
1: جيتي كلمتني قلت لي اجره مازالوا ما يعرفونيش
2: صحيح
0: صابرين فما
1: معناها انت كي تكلمنا مثلا
2: حاتم أنا
1: احنا ما نحبوا
2: نخدم لم قلق عباد لاني نخدم على كورنيش لاني شفتها حتى بلاصتي متركنا معناها نرضى باللي كتبوا لي
1: لازمكم حل
2: المفيد نعيش صغيراتي بلقمه لحم
1: لازمكم حل
0: صابرين سامحكم
1: حل انت سمعتني شو قلت سمعتني شو قلت قلت راه رجيش قصور السيف شابه الكل قاعدين يخدموا
2: باهي سامحني اني فشم بيا باش طلبتوا لي الاربع ونص تزولي كروسه الشباتي وتزيد تزولي فهد في وسط الكاس وتزيد تدق الموني في وسط البارك معناها
1: هكاك تو تكلم كيما تحب مسؤولة عليك كل شو صار بالضبط.
2: واني شنو اللي عملته شنو اللي عملته انا حتى باش نزيد يدي تد الواو وتزيد تقولوا لي
1: كيفاش وصار معك بالضبط او مثالش تكلم على راحتك.
2: مشيت للبارك نتاع الجيش لقيت كروستي مكسره
1: مكسره
2: كسرين
1: كيفاش شنو مكسره هذا كل باش نثبتوا فيه
2: وقلت له معلقه اعطوني وخايا هزيتوني الكروس الله يبارك لكم اعطوني دبوست الكاس. قال لي لا ما تصور شيء. مشات بنتي هكا بعدت عليه شوي بدات تتصور بدي يفك في التليفون لبنتي قالها ممنوع التصوير. بعد ولا يتقلب فيا ما نعرفش كيفاش طحت هزتني بنتي للسبيطار.
1: هذا يخدم الغادي
2: في البارك
1: هذه جديده هذه السيرتيفيكا
2: جديده دي بعد ما تفكت الكروس تنجم تشوف
1: لو 26
2: بعد ما تفكت الكروس
1: هو عمل تخطيط هو
2: لهنا عمل تخطيط على الكلب
1: تخطيط وعنده سيرتيفيكا وعنده ايش كيت ولا مش كيت
2: عليه
1: عليه يا اخي كنت تلجأ لينا احنا ما ناخذ ما ناخذولكش حقك شبيك مدام
2: ولدي اخر
1: عام واحنا مش احنا ناخذ الحق فما نيابه عموميه فما امن بنت عليك انا
2: اشرب دواء الاعصاب واركض ماني كنت اشرب دواء الاعصاب ونركض واعطيني لكزومين لاني مانيش مريضه ولا مهبوله
1: كيفك حتى اني مهبول كيفك ما لهمش نعطيك حتى نشرب دواء الاعصاب
2: نخدم على صغاري علاش رجعتوني هكا معناها مجلوطه وناخذ دواء الاعصاب
0: صابرين سامحني عندك الحق في الاحساس اللي تحس بيه اما فما نقطه اني مش نرجع لها الحالة ذي الكل زايد احنا تو فما قانون تطبق على الناس الكل ولا خذينا رخص الدخان ولا ما خذينا هيش احنا باش نعملوا لك مشروع علاش هالفوفعة هذه الكل اني هذا اللي قلقني الموضوع
1: احنا حتى هذا اللي قاعد
0: فعل خير
1: كل هذوما اللي عام مش عنا مش نقولش واحد هو ما تقلقوا
0: قلقوا برا من رجله علاش هذا الكل
1: معناها ما تقول معاونني حد واني كاريه
2: لا ما قلتش معاونني
1: في الفيديو يا مدام الفيديو نتاع البارح قلت اني كاريه
2: لا ما قلتش قلت راهو راهو فعل
1: عندي اللي شارجيته مدام مانيش باش جاي باش نكذبك انت يمكن ما عرفتش شنو تتكلم علاش تقلق
2: لا قلت في دارك ري
1: هو الراجل صحيح هو الراجل صحيح العمر اللي يحب يقول روحه شكون
2: مثال ولا كلي معناها قلت في دارك ري سي حاتم ما قلتش
0: في دارك ري ما عندك شكون يخلص لك كريم
2: لا ما قلتش معاون ما عندي شكون يخلص لك
1: ما قالش معناها دارك ري
2: في بالهم سي حاتم حتى في الولايه في بالهم اللي تم فعل
0: به حسيلو صابرين توا احنا
2: تذكروا لي قالوا لي كيفاش تخلص في الكريم معناها 500
1: اعطيني انت اعطيني
2: الظلم لكن تبقى كمصروفي اليومي معناها مايه وضوي ومصروفي اليومي وعلاج دراريه ودواهم والكل راه هذاك نخدم انا باش نصرف على دراريه وباش نشري لهم دواهم
1: وقتاش تقولك برويتك
2: عندهم تو شهر من نهار هذا
0: احنا توا
2: معناها اني توا
1: شفتوا الحالات لا تصر مناش في خليوك مدام شفت حتى الحوار هذا والله نخليوك نهار ما نخليوكش مش هذه
2: المشكله لازمها مثال
1: احنا حتى وجهك ما وريناها شباب
2: استعجال جواء
1: ماذا
2: عنده تشوه في الرئه
1: هذا ماني
2: نعرف لا جديد هذا جديد
1: بما بعد القدم نتاع القلب هذاك
2: اسمه يمشي تسهلوا ولا سي حاتم
1: هذا الكل ها باش نعملوا نداء تو تصويت بربي احلى الرقم نتاعنا حطوا
0: 93 213 219
1: ما نخليوك
2: كل شيء موفق معناها
1: اما هذا لكار معناها رخصة الدخان والحانوت اللي تكره والامور هذيك الكل كانت طالب
0: اي وليه مواصلين في الموضوع احنا فماش علاش معناها
1: باش يتعبى تبارك الله معناها الحلول راهي موجوده وفاعلين الخير الكل باش تعاون وهو قاعدين يسمعوا فيك وباش يطلبوا
0: باش نعملوه بقدره ربي المشروع باش نعملوه يا صابرين راه
1: هذا
0: صابرين خلينا نقدموا شويه صابرين خلينا نقدموا شويه في الحوار توا باش نشوفوا
1: الكلمه عند احلام خاطر هي بيدها معناها
0: صابرين قدموا شويه كما قلت لك نرجعوا للجمعه اللي فاتت كرينا الحانوت الحمد لله امورنا واضحه حتى نشوفوا مع سيد الوالي نشوفوا يندرى عندك الحق ما لازم
1: قابلوك البارح ولا ايه
2: قابلوني كلموني
1: وشي الولاية
2: قالوا لي الحقيقة لقيت رد فعل آخر معناها مش كيما المرة الأولى
1: باهي ولا خايب
2: باهي أيوة. ولا ما حبش سيدي
1: قبل الفيديو نتاع البارحة
2: البارح برك قبل
1: جاي عاد شفت علاش فهمتني تو واش قلت لك راك غالطة فهمتني وخايتي غضلي راني أني والله معاك وتعرفني هذه لا عندي لا معاك لا لا بالعكس أني ننقد أما أنت البارح خاطر انا عندي المعطيات الولايه دخلوك وسالت دخلوك وقالوا لك حتى الكري لا احنا معناها معناها دبرناه قالوا لك نقعدوا كارمين لك المحل نخلصوا فيه وبعد ترجعنا.
2: شكون
1: هذو؟ ما هم اش قالوا؟
2: لا ما قالوا ليش
1: يكذبوا؟
2: لا ما قالوا
1: يتحملوا مسؤوليتهم من خاطر
0: البارح اش قالوا لك في الولايه؟
1: البارح سامحني البارح كيفاش قابلوك الولايه؟
2: المره الاولى قال لي ما نجم نعمل لك حتى شيء سيد الوالي. البارح كي مشيت ما قابلت السيد الوالي قابلت اللي نقولوا احنا
1: تقرب الميكرو
2: اللي قابلت اللي معناها نقولوا احنا
0: في الولايه مسؤول
2: هي بالملفات نتاع الرخص هذوما الكل ما عادش تمشي لحتى حد هاو زاد معناها مدام هدى ظهر لي
1: هي المسؤولة
2: ما عادش تمشي حتى حد واللي يقول لك معناها اي حاجة راه يغلط فيك
1: صح قلت لي واش قلت لك راهم يضروا فيك وخيتي
2: قالت لي راني اني المسؤولة واي حاجة تحب تستفسرها استفسرها من عندي اني وبعثتني سي نزار تاع الشؤون الاجتماعية
1: بارك الله فيه
2: وقالوا لي مش نعاونوك فك اللي متاعك الاقتصاد كيفاش معناها انك تعمر المحل لكن
1: بخلصوا بشوية بشوية
2: لا هما معناها مش يعمروا لي المحل
1: يا سلام
2: لكن يجيبوا لي تجيب لي فاتورة
1: شفتي زي ما قلوها
2: فاتورة يزمها مش فيها كل كاشي
0: هاي
2: يزمها فيها الفاتورة معناها نقولوا احنا فاتورة فريجيدير تين ده
0: اي حاجة واضح واضح
2: انك معناها تاخذها من السيد ما يعملش فيها الكاشي باش احنا نحطها في الدوسي متاع
0: دوفي معناها دوفي
2: ولا إله الله يعني لقيت رد آخر الحقيقة لقيت معناها وذن تسمعني ولقيت إنه عملوا علي بحث وقالوا لي عملنا عليك اجتماع وشفنا حاجة
1: الجمعة اللي فاتت عنا في الراديو وانت الجمعة اللي فاتت عنا في الراديو يسمعوا رأمهم
2: بعد الجمعة اللي فاتت قالت لي ديجا احنا حالتك
1: دخنا احنا
2: رجعنا للمكنين مع المرشدة الاجتماعية ورجعنا المستير وقاعدين نتحروا عليه قالوا لي انت مدام صغير
1: انتر برانتيش نعطي كلمة حق سيدي في الولاية في الولاية مش نبدل في كلامي راني ولا تعرفوني الحق يزمني نقول فما برشا حالات قاعدين يشوفوا لهم في حل معناها المحتاجين على خاطر الحقيقة فما ناس فزت على ناس فما ناس في حكاية البراوت فزت على ناس فما ناس الحقيقة معناها بالستة والخمسة براوت وكرهبة وعنده حانوت متاع ريستوراسيون مثلا صحيح طلع الحكاية علاش علاش تفزد على الزواولة هذوم تخليتهم تخليوا الزواولة تخدم يا رسول الله ولا راه ما صارش الحديث هذا ولا يجيو بالمئات برويطة معناه هم لابس بيهم عليه خليتوا الشباب مثلا اما هذه ديما تقعد غلطة البلدية
2: والله مشكورة مدام هدى قالت لي راني ما كنتش في بالي بحالتك
1: صحيح جوست باش هذه ديما تقعد غلطة البلدية ولا السلطة ولا ما نعرف شكون كانهم مشتى عملوا وفما حاجة أخرى قالك هما بيدهم صحيح احنا قلنا حابين نعملوا بعد قلنا ما عندناش حق تو كلام هذا قالك يلزم النواب الشعب هذوما اللي انتخبهم الشعب هما يعملوا معناها قانون باش يشرع الستريت فود والكذا معناها هذوما يموتوا بالشر حتى
0: وعندنا برشا وضعيات كما صابرين
1: مش بيك بلدية رجيش خليتهم يخدموا وقصر السيف والشاب وربي عينهم وما ما ما ما
2: حتى تو يخدموا راه
1: يخدموا اليوم وغدوا بعد غدوا
2: موجودين بحدا الولاية زادوا ثم كراني
1: من ربي عين الناس ربي عين الناس احنا ماذا بينا احنا تعرش حبينا بكل لطف السلط كارهم هذوما اما يقول لك هذا ارنب تكر على كذا لا لا لا لا لا
0: انتم صلي عني بي
1: عليكم
0: بحث اجتماعي
1: عندكم بحث متاعكم عندكم الامن معاكم ينجم يثبت عندكم الكرني الابيض تنجموا تثبتوا به تنجم ثبت الشاب هذاك يخدم مثلا في مؤسسه عموميه ولا ما يخدمش ولا في مؤسسه خاصه ولا ما يخدمش فما ناس تستحق كركم خليتهم خاطر هي نورمالمون تخرجوا قرار مشتى هبطوا تقولوا سنة ما فماش انتصاب
2: حتى رخصه مؤقته سي حاج
1: ما فما باش نحكي كل شيء نورمالمون تقولوا وراهم ما فماش سنة انتصاب مش العباد تمشي تدبر
0: راسك
1: على خاطر انتم خليتوهم ديما باش نقولوا هذا خليتوهم الاخر دقيقه خليتوهم فما شكون شرا ما انا عمل برويت فما شكون كذا هما فما شكون قالك قاعدين يصوروا في برج الفلور ربي عينهم خلي يصور
0: في زوايا ولا متعبين
1: وخلي يصور مصلي على النبي وخلي يتحرك الدولاب وخلي انا قدامنا احنا فما قالك فما قهاوي شاكين اني مثلا اني نحكي على اني مش متقلق ولا مع جنبي زاد كامل المساك سالته مش متقلق ولا الاخر زاد على جنبي القهوه الاخرى ماهوش متقلق ما فهمتش شكون المتقلقين اخويا المتقلقين ما تحطوش قدام البرويت الا شاكي وقال اني ما حاجتيش به البراوت ما تحطوش قدام البرويت معناها كنتوا تنجموا تلقاو مثلا نقولوا 20 حاله 15 حاله معناها تنقصه بشوية بشوية ولا ما يستاهلش يمشي على روح حاسيله هو يلزم يتقنن هذا الساعة ويلزم يولي منظر واحد ويلزم البلدية هاو كتش يعملوا البرة في تركيا هاني سألت لكم عادين لكم راهم البلدية تعمل لهم هكا معناها كشك فرد منظر انت واللون متاع المدينة هذيك مثلا مهدية ولا سيدي بوسعيد أزرق وأبيض مكنين مثلا أحمر وأبيض قصور الصيف أخضر وأبيض مثلا الشابة كيف كيف هم كل أخضر وأبيض بل الله وكح الفيزة حاسيلوا تعملوا حاجة موحدة تعملوا لهم باتين ده دخلوا لهم الضوء وتنجموا دخلوا لهم راهو الماء وتنجموا دخلوا لهم كل شيء ويبدأوا فما التباعد ومهدية كبيرة مصلي على النبي تنجم في برج الراس تنجم على الكورنيش
0: فما وضعيه صيبة بالحق
1: تنجم على البرج وتعطيهم هذوما مورد رزق قرار بكرامتي هم ما يقعدوش الأمن راسهم راس الجول مع القرارات وتعبين وفي دبالك شيء هم ما تخيبهم يحبوا يعملوه شيء ذاك أما كيجي هو أمر باش ينفذ ينفذ شوفنا بلدية ولا أمن ولا واللي خالف منهم ولا يضرب الناس ولا يكسر البراوت ولا حاجة لا مخالف زي درا
0: صحيح
1: راني منيش مع حتى حد لنا يعني هذو مقبل كل شيء كمل
0: صابرين اي صابرين خلينا نقدموا شويه في الحوار ساعه
2: صحات من بعد تكنيك اني راني مانيشني ضد معناها قرارات سيد الوالي ولا انه معناها نسجل على
1: ماشي قران قرارات اي مسؤول في الجامعه
2: على الانتساب الفوضوي ولا حاجه
1: ما قرار هو يظل لي
2: اما لكن البلدي سي حاتم راهو ثم حالات استثنائيه اني راني خرجت حكيت قلت راهي ثم حالات يعني كي تلقى ام ارمله معناها عندها اربع ايتام وفيهم ثلاثه مرضى لازمهم يرقدوا في السبيطار يعني ما فيها باس كي تخليها على الاقل حتى رخصه
1: باهي البارح كمل لي اللقاء نتاع البارح باش زاد باش
0: نتوجوا
1: باش تكمل على الاقل باش يتوج زاد
2: قالت لي راهو ما في باليش بالدوسي نتاعك وتفاعلت معايا وقالت لي راهو كي شافت الدوسي موسي كملته يعني كل الدوسي
1: دوسي واضح
2: طلبوني في بطاقة عدد ثلاثة صبيتها طلبوني في دوسي نتاع ذرارية اللي هم مرضى ثلاثة زاد صبيت لهم
0: الكونترا نتاع الحانوت كل شيء كل شيء كل
2: شيء حتى الشيخ كلمتني المعتمدة الأولى وبعثت لي الشيخ
0: دوسي واضح
2: قلت لها المعتمدة مرتين ما بوش يدخلوني راه زيد نقول الكلمة هذه
1: كيفاش
2: مشيت لها المعتمدة معناها مرتين ما حبوش يخلوني
1: علاش
2: قالوا لي مشي موجودة وخرجت في كونجي مشيت للمعتمدة
1: لا تخدم شفتوت البارح وقتاش مشيت وقتاش مشيت انت
2: مشيت عندي جمعة التالي
1: بالكش
2: نهار اللي قبل سيد الوالي بعدها بنهاري
1: ما قبلوكش
2: ما بوش يقبلوني بعدها كلمتني المعتمدة قالت لي اني معك المعتمدة قلت لها مرحبا قالت لي راهو وين تسكن انت بالضبط نعتها بعثت لي شكون يسال علي قالوا لي راهو جاك الشيخ يسال عليك تميكا وقال صحيح مرأة زوالية ورجلها ميت وعندها صغيرة قالت لي راهو توا نحكيو في الولاية قالت لي مدام هدي قالت لي راهو ما في باليش بالدوسي نتاعك اما كي قريت الدوسي نتاعك الحقيقة انت معناها اكثر وحدة
0: توا تصحق
1: باي انت فما انت اكثر واحد فما زاد حالات اجتماعيه اخرى
2: يلزمها زوج من الناس دخل انسان معناها معاق عنده اعاقه في بدنه ودخلت اني وسمعنا سيد الوالي لكن المره الاولى لقينا رد من سيد الوالي انه ما ينجم يعمل لنا حتى شيء يعني اني مسؤوله على كلامي
1: ها باش نفصل لك ها باش نفصل لك القرار تعمل في البلدي القرار حتى البلايك البوندرول اللي عاملينهم بالقماش ممنوع الانتصاب الفوضى ويترشنوا معناها حطوهم راسهم راس الجو مش نقول لك هو في باله ما في بالوش كيفاش عملوها اما بعد اني حسب ما نفهم في الواحد الطويل عريض اللي هبطوه باش فسر ولا صحة ما حبتش والحبايه ما حبتش وترشكون ما حبتش باش يبروا الموقف نتاع القرار البلدي اللي صار انا قلت لك شو معناها مثلا بلدي اخي احنا فرد ولايه بلديات اخرين يخدموا وبلدية هنا معناها انا نفهم البلدية هي لما
0: صاحبت اي صاحبت
2: القرار
1: عملوا كي الكورة
2: 7000 هذوما في البارك
1: هاي
2: الفهد انا كروستي ليزي مكسرة وليزي يقولوا لي برا حط كل يوم 7000 باش
1: حط كل يوم 7000 واني ما عنديش فرن
2: يعمل لي اسمعني هذيك عاملينها معناها كيكة تو اخر السيزون تو يخرجوا لكم الكرارس امان كل يوم عند 7000 باش كي يقولوا معناها مش يخرجوا الكرارس بعد الصيف تو تلقى باش تخرج كروستي والله ما نكذبش عليك والله قسم بالله قعدت نرحي معناها قلت يعني كل يوم سبعة
0: صابرين توا الالم اللي حاسه بيه
2: ب 600000
1: هو الحوار نتاع البارح هذاك هو وصلت صوتك راه وابريتو الصفحه هذيك معناها مدير بولسيون حبت توصل لك صوتك اما جو كروا قلت لهم ما توريوش وجهي ولا شنو
2: اي قلت لهم ما توريش وجهي اي قلت له
1: انا كيفاش التليفون ظاهر مقابلك وقاعد يصور فيك القاب
2: سيد قلت له ما توريش وجهي واني اصلا حتى كي يصور معايا طفل قبل وذاك نشكر يرحم والدي معناها لقاني في الشارع على حقيقه نمشي وقت نهارتها صايرت لي الجلطه قعدت نحكي معاه الكل تفاعل معايا هبطني في الفيديو هذاك باذني معناها اني طلبت منه الحقيقه ما صورليش وجهي لكن كي صورت على امل اني نوصل صوتي معناها للمسؤولين انهم باش يحكم على سيد الوالد
1: اي امتي وقتها
0: نهار الجمعه وصلت صوتك عنا صابرين
1: هذيك المشكله عندك راك تدوخني راك انت اليوم
2: وصلت صوتي
1: لحظه يا شوف لحظه تيجي في البرنامج نتاعنا توا موجوده توا ولا خصت الدخان وعدوك به وجينا لهنا معناها
2: خاطر
1: استنى صب كي جيت لهنا شكرت انت كلنا في الميكرو نتاعك هذاك ما ظهرش وجه والفعل خير عطى حق الكري تي مو باش نقولوا الحق وقلنا سي بون امورنا منظمه بعد الراو فيديو ولا انت اللي تشك وما فما شيء وما فما شيء وما فماش حتى فعل خير مثلا ومش ما حاجتوش هو ما قلتش
0: هي الغلطه اللي غلطتها يا صابرين
2: قلت في الفيديو
1: مقصوص منه مقصوص
2: من المحل سي
1: مقصوص منه
2: صورت
0: يا صابرين المشكله نتاعك
1: مش قلت لي فيه مقصوص الكلام
2: اخي اللي صار البارح اللي جاي صورني في الدار مش نحكي على اللي في الشارع اللي صورني في الدار البارح قال لي معناها احكي على الوالي شنو عمل قلت له اني مش مشكلتي مع سيد الوالي اني سيد الوالي معناها هو خذي قرار حجز لي كروستي اني طالبته معناها انه يسمعني حاله استثنائيه اني ام اربع اصغار يتامى يرجع لي مورد رزقي نخدم على
0: صغيري يا صابرين احنا حتى كان
1: بربي احكي معاك
0: باه يا صابرين عايش اختي بربي ركز معايا على خاطر اني تقلقت وتغششت على شنو خاطر كي خذينا ملف من الاول نتاعك للاخر شكون الناطق الرسمي باسم وضعيتك الاجتماعية شكون هو برنامج وسط خير علاش ماشي الناس اخرين توصل في صوتك علاش وانتي اخر صوت وصلته بحذين نهار الجمعة اللي فاتت
1: شو المشكلة احلام
0: ما قينا حتى مشكلة
1: هيك انت غلطة بالعكس اكثر صوت واكثر خلي الناس كل توصل لها صوتها مش
0: ليه ليه
1: المشكلة اما
0: انها تذكر اي تذكر الستوريك اللي صار
1: خلي تقول راهو مثلا راني انا عندي الكريت كل حقائق تقول راني انا مثلا معناها عندي توا حنوت باش يعمروا
0: لي باش نحلوا
1: معناها اعطي الحقائق كل ما انا كرا الفيديوهات هذيك الناس كل تصدم تقول هذه صاي معناها الحلول الارض مشات وحنا وقتها لاقين الحلول الكل والحمد لله والواحد يحمد ربي على كل حال عنده دار مكريه عام كام غيرك التو في الشارع
0: وفعل خير
1: نقول لك مثالش صغيراتك هذوك مصغيرات يا راهو معناها انت عندك عام كامل الكراء والناس نعرفها لا قاعده تعاون والعيد ولبسه العيد ومثالش انا مانيش موري نوجه تو راهو مانيش قاعدين
0: نحترموا لا اي
1: اما يا مدام على الاقل ما يقصولكش كلامك نقول الاول والثاني الفيديو الاول والثاني وقول كذا وقول كذا ما هيش توجيهات نورمال لايف مباشر باش يبدا الكلام الكل معناها شفافيه مطلقه ما انا قلت لك راه كي قلت لك راه فما ناس معناها ما يلزمهاش تعمل هكا ولا انت راك غلطت في حاجه معينه وكاو هذا الحق يقال طون كل ولايه قاعده تلقى في حلول ونقول يعطيهم الصح
0: وفعل خير
1: باش نسلم مدام كذا هذه ومدام كذا ومدام
2: اني راني حتى كي جاء وحب معناها الفيديو الثاني يتصور معناها تطلب مني اني نحكي على سيد الوالي اني مش مشكلتي مع سيد الوالي حبيت
0: نفسر معناها جاي خصيصا هو مشكله مع الوالي معناتها حاجه خاصه ولا
2: معناها قال لي نحب نصور
0: ما يجيش
2: قال لي نحب نصورك اني مشكلتي في كروستي انه مورد رزق نخدم على صغيراتي يا اعطوني رجعوا لي كروستي
1: انت قلت لهم فسخوها
2: ايه طلبت منه باش يفسخوا ايه طلبت منه اني باش يفسخوا
1: لا شوف تفسخ ولا
0: ما تفسخش
1: ما تفسخش
2: ولا اله الا الله محمد رسول الله اني طلبت يا يرجعوا لي كروسه معناها نخدم على صغيرات يا يعطوني رخصه مؤقته باش نخدم وعلى فكره صبيت حتى في كشك وعندي
1: ما ربي نداء
2: نداء يثبت معناها بل حتى ما تجي معناها حكايه رخصه الدخان نقدم فيها سابقا
1: المشكله تعرف المشكله شنو هي توا مشكله تبطا رخصه الدخان
0: مش يا ودي احنا باش نعملوا الحانوت في انتظار الرخصه يا سي حاتم احنا هكا برمجين راه
1: توا فهمت
0: باش نعمروا الحانوت باش نخدم على روحك
1: اللي جيت انت معناها الدار مكرية على طول الحياة والحانوت مكري وباش يتعمر انسى رخصة الدخان احنا باش نعمر معناها باش تبيع معناها المواد الغذائية الكل معناها انا هذاك بعد كي نشوف فيديوهات الاخرين نقول له مدام هذه يا اخي الحقيقه معناها مثالش وعندك الحق وعندك معناها وضعيه اجتماعيه اما تو الحمد لله معناها احنا لقينا حل معناها ما شاء الله معناها دار مكريه على طول الحياه وحانوت سنة مثالش ينجم يكون على طول الحياه وباش يكون على طول الحياه
0: وباش يعمر
1: وباش يتعمر كامل معناها مواد غذائيه حتى لفين تجي رخصتك لو عندك بال ولا وكذا وصغيراتك نعرف يلزمهم زاده ونلقاو لك حل بعد كي ترى هذوك من الفيديوهات فما ناس ولا قالوا هذه يخدموا بها فما ناس قالوا هي ولد معناها حبت معناها حتى هما ولاو يشكوا في الموضوع خلينا نكلمها كمل لك معناها فما ناس ما دبرتش الشيء هذا وساكته وتحب تخ معناها انت مش معناها حقك راه وحقك في العيش الكريم وحقك في خدمتك وحقك اما تولي زاده كانه الواحد الفيديوهات هذيك كانه ما عنده حتى شيء ميت بالشر قلت لك راه انا نعرف خاطر حالتك ونعرف شنو امورك مثالش الحق ويقال انا راني كيما نعطي الحق لذاك كيما نعطي الحق لذاك
0: ايه ايه ايه على كل حال احنا توا شوف
1: وصلني هذاك وصلني وصلني وصلني الحانوت
0: صابرين احنا توا باش نبشروا
1: والفوكال تشتروا كل شيء
3: باهي نساش نتكلم مساحات
1: انت توا جا نقول لك
3: معناها ما نلزمهمش مصروف كل يوم
1: نلزمهم
3: ما ثماش طفل ياخذ في دويا دي باكين ما ثماش طفل ولدي راهو
0: هاو نعملوا لي دي صابرين
3: راهو ياكل ماكله
1: ماكش فاهمه انت مو درا نعرف فما درجه احنا توا معناها ماكش فاهمه احنا انت
3: يعني عندك روح مسالش فكولي الكروسه لكن اعطوني حاجه اني نجم كل
1: يوم ليش باش يعطيوك يا تو
3: هي تو
1: باش وعدتك في الاخر تو
3: في الاخر قالت لي هانو الدوسي مقدم ونعملوا حتى النهار
0: اللجنه باش نعملوا لجنه
3: تبيعه 17 يتسكروا
1: اي والله والله شيء تو تو هي كروستها قبل قهوه المساكني وهذا يكون والقهوه موافق وعطاها الضوء وعطاها البروجيكتورات وعطاها الدنيا الكل وهي حالة اجتماعية للدرجة هذه هو يقول لك انه لا لا فما حالات من حالات كي تعرفوا هذه الانسانة باش تموت بالشر علاش تخليوا فيها توصل حتى فين تعمل فيديوهات احنا حتى قبل كي وريناه جامي باش ورينا لها وجهها جامي مجهولة مجهولة حتى الفيديو اللي جيت صورته في دارك مجهولة حتى بتاع الشفاتي ما شفاتي هذيك وقت البيبيسيتي باش يجيو اما لعمرنا لجينا معناها علاش هذا وجهك ولا ظهر وكذا ومعنى حتى احترام من لكي ما تجيش اني من اني ما قالوش تشويتك على خاطر حالتك نعرفها ونتبع فيها عندي عامل جدي للقهوة والامور الكل ماكش فاهمه ما حبيتش وجهك
3: الحومه والله لا طلبت من
1: حد ليك انت يا ماكش فاهمه يا خيتي يا اخي شبيك انت ولاكش فاهم انا
0: هما جاوا
1: يلقاو لك حل الساعه ومش نزيه مش نزيه باش يلقاو لك حل راك انت مراه مرحوم متوفي وعندك اربع صغيرات تقري فيهم وبدواياتهم ومرضى وكذا يلزم حل
3: لا ويلزمهم
1: يروحوا انا نداء لاصحابي اصحابي الكل
3: السبيطار
1: انا ما فهمتش ما حبيتش وجهك يظهر يا
3: لا طلبت منه واني قلت له ما تصور ليش وجهي وطلبت منه باش يفسخ اما اللي جاني الاخراني جاني على اساس باش نحكي على سيد الوالي راه ما جانيش
1: معنى خصيص للشيء هذا
3: قال لي احكي على سيد الوالي انا ماشي مشكلتي مع سيد الوالي انا معناها عاملوني كببليستي معناها
1: كروسي صح كوروا بيك يا مدام كوروا بيك
3: معناها
1: انا في يعني تو انا اعرفهم تو بس الحرب وهوجاء
3: داقلموني
1: مع الناس الكل اما انا الحق نقول
0: صابرين نختموا الموضوع احنا مالنا بدينا معاك باش نكملوا معاك اما فاعل الخير لازم يعرف
1: برحمة والديكم او تشوف الدوسيات نتاعها صدقوني معناها حالتها مش تحزن
0: نعرف الوضعية نتاعها على
1: الاخر بدي ما يقعد
3: احنا انا لو لازم لي نرقد
1: وهي وصغارها ودواها وانا بيدي ضمن راني
0: فعل فعل الخير
1: انا بيدي مع الخدمة هذية باش
0: جنيت صابرين هو فاعل الخير اتصل بينا بكري شوية
1: كلمني
0: اي
1: ولا باس راه امورك الكل
0: باش يعاوننا ان شاء الله ونزيدوا نعطيو رقمي ذات اما فاهم
1: رحمة والديكم باش نزيدوا نعاونوا يا مدام شفت النداءات كيفاش تجي كيما بديت عندك عام وسلكنا هالك وامورك الحمد لله والجمعة اللي فاتت تبارك نشكره تجي بعد نلقى ناس تخدم بيك فهمت يا صديق خيتي راني ليك انت راني تشويت انا راني نطلب فيك ما تدش عليا بالتليفون
3: مورد رزقي ما طلبت شيء طلبت يا غير
0: رجولي عربي مورد رزقك موجود يا صبري
3: هما عملوا حاجه اخرى دي كاني من
1: امورهم لا لا لا لا انت ما مسؤوله
3: حاسب على كلام
1: لا ما مسؤوله انت قلت الحق
3: حبيت نوصل من خلالك الفيديو
0: حتى كان ما رجعوناش توا عندنا حل اخر عندنا بلان اخر حتى ناخذ الرخصه
1: انا عندي لا مشكلتي شخصيه مع والي
0: بيه؟
1: لا مع معتمد
3: لا مع بلدية. عندي حل آخر، ها تعطيني توا خل نخدم على صغاري مثلا.
0: ها بشو شوفوا توا
3: مثلا كل يوم يزمهم مصروف مثلا،
1: ها المصروف هم شيجي
0: ها بشو عملتي صليتنا توا.
1: أما نورمال ما نورمال ما مش إذا تمثال نورمال ما الدولة تلقى لك حل.
3: ايه هذا هو اللي
1: اقل شيء تستقبلك السيدة المعتمدة كانك انت قلت ما تصدق ما
3: ما قلتنيش وبعد كلمتني بالتليفون.
1: لا يعطيوك لا لا يعطيوك يعطيوك هذه هي راه فما حالات اجتماعية كي تفك له انت مورد رزق عطيه له والي مستير، معناه البرويت عطيها له والي مستير. وقلت لي انت وقتها قالوا لك اخذه وهاني تصور في رزقها بالحلال وحدها وما استحقت لحتى حد، هي ما التجأت للفيديوهات،
0: هي موجوعة هي موجوعة موجوعة في خصاصة. نعم
1: انا ما حبيتش في الموبايل
0: صحيح صحيح.
3: اعطاني البارح في الشؤون الاجتماعية قال لي ولدك هذاك لازم انتو بطاقة اعاقة تمشي تعمر لي من الطبيب هذاك ونعملوا لك بطاقة اعاقة في ولدك
0: واللي تاخذ منحة ليه الاخرى. ايه
1: ولدي يلزمها حلول لمرأة بحق حالة خاصة.
3: هذا الكل صار بعد ما صارت الفيديوهات، معناها ولد معناها يحبوا يسمعوني.
0: باهي صابرين خلينا نعملوا حوصلة صابرين، خلي فعل خير باش نتصلوا بيه بعد شوية احنا
1: الفيديو
0: صابرين.
3: لا الفيديو الفيديو نتاع البارح هذاك فيديو معناها اني لول قلت له ما تعديليش وجهي ومانيشني جايه
1: لانك تعديت في الراديو.
3: زيد تعديت في الراديو ومشكوره بعد الاحلام وشكرت.
1: لا هذه ما حاجتكش باش تشكر ماكش فاهمه انت انت وضعيتك قاعده تحل.
3: حكيت على المحل حكيت على المحل والمحل تو السيد هذا فعل خير.
1: انت حالتك اغزل لي من الاخر من الاخر، ها باش نعطي النداء اولا اصحاب الخير وثانيا السلطه والدوله لازمها تلقى لك حل. اربع صغيرات كلهم مرضى كلهم لي سيرتيفيكا معناها الدوخ
0: دوسيات مش دوسيات
1: تهز برويطة مثلا بعيده مسيكنه معناها تخدم في طرف شباتي يا خويا القول محل يا خويا اعطيهم رخصه موسميه للي يستحقوا للي يستحقوا للي ما يستحقوش تنجموا تطلعوهم وتنجموا احنا معاكم واحنا ناقفوا معاكم اعلام ومجتمع مدني الا ما يستحقش ما ياخوش ويتعرفوا راهو معروفين وانتم عندكم الصلاحيات الكل وعندكم ابحاثكم وعندكم تفتيشكم وعندكم مختصتكم وعندكم دينها كل تنجموا تطلعوا شكون اللي يستاهل وشكون اللي ما يستاهلش. الحقيقه معناها فما حالات معينه تنجموا تصفيهم تلقاو لهم حل العام هذا. فما ناس توا جواعه فما ناس صحيح كلمتوهم وقلت لهم يجاو ندبروا لكم خدمه يجاو ندبروا لكم قرض يجاو اما تو تو هي تو
0: باش تاكل
1: تو تو تحب باش تاكل هي أي. تحب تاكل مش حتى تحب السكن اللي عندها للفروش اللي عندها. اخي وصلت تبيع في تلفزتك
3: دبشي بيع
1: اخي مش احنا جبنا هولو هذا علاش تبيع فيه
3: سي حاتم تو مبدئيا
1: صراحه يا اخي احنا قلت لك محتاج نهار احنا جينا
0: قلنا هيتي غلطه يا صابرين
3: لا
0: لا
1: لا انا طلبتك طلبتك ما زدتش عليه يا اخي طلبتك الواقع حاجتي
0: بك يا صابرين فعل الخير قال لي وقت اللي تستحق تكلم
1: يا خيتي طلبتك ما زدتش عليا هذيك المشكله
0: انا دايما في راسي صح ولا غلط صبري
1: طلبتك باش نلقى لك حل بعد الفيديو الاولين.
3: لا يا سي حاتم قداش منه فعل خير معناها خلص لي حنوت
0: هو هو يحب هو يحب
1: انت اخي انت بالك شي هو تخاف تصلي على النبي معناها
3: سي فعل والديه ويكثر خيره
1: ما قالش نهار احلى قالوا لنهار جاء تصور فعل خير
0: ونهار
1: اسمه لا لنهار قا لنهار كذا انت بيدك ما تعرفوش فما ناس تعمل
3: الليرة ما بالرغم رقمه عندي وما
1: ما تعرفوش
0: انا واسطة
1: ما تطلبوش ما تطلبوش انا كتلبتك الجمعة اللي فات بعد اللي بيتقولوا لي ما زيتش علي يا دخ انا فهمت شنو هو معناه راك والله لنخليوك نهار بالشر
3: ارحم والدي
1: والله هو والله في الميكرو وضحش اني اني شخصيا حاتم جلاسي اني موجود معناه باللي نجم كلام هذا دي تو احنا انت عام اللي جيتني طيب عام عام وكل حاله نعرفها معناها ونذكرها كيما تو والحمد لله الامور كل تصلح معناها كي فما حلول قاعده تتريق
0: نكملوا فلسطين
1: ما تخليش حتى الفين تولي فهمت اختي ما نحبش انا ناس معناها الوجه والواحد وكله راه ما يجيش في حالات كيما هكا راهو لا عمرك لا توري الاصغر عمرك لا توري حاله اجتماعيه انا في السبيك هذا انا مشيت انا مره وقت ورينا البرويطه ورينا كذا وقت الحمد لله الناس عرفت البرويطه معناها رد بال اوزل
3: يا اوزل نسجع فيهم باش يقراو
1: كيما قلت لي جايين معناها بالذمه على خاطر الوالي ولا تصفيه حسابات هكاك هنا ما نسمعش
3: مع سيد الوالي انا مش يعني نخدم على صغيراتي بفرنك الحلال وكهو ما طلبتش
0: باهي. احنا بعد البث هذايا توا باش نعاودوا نتصلوا
3: اللي قعدت معناها خليني نقولها سي حاتم يعني كيف السيد والي يشري لي كروسه والسيد والي معناها يحجز لي كروسه يعني هو كي هابط خلاص
1: ما مشكل
3: يعني هابط في 24
1: ما فما واحد اخر زاد والي اسبق بودن خنفصل والي اسبق شال زوز من الناس هذاك راس خنفصل لك الدوله الدوله الدوله الوالي القديم مش على هذا على قبل على قبل الوالي قبل شقشوق معناها يظهر لي ولا هذاك شاري براود زاد الجماعه وعطيهم باش يخدموا حالات اجتماعيه وفكوا عملوا
3: والله يزيد
1: مشكله كبيره.
3: نحب نشكر زاد البلديه نتاع مستير البارح برك يطلبوا فيا خاطر يعرفها حالتي الكل البارح يكلموا فيا قالوا لي معناها ايجا خلينا نشوفوا كيفاش معناها نتواصلوش مع الولايه ولا حاجه ونرجعوا لك الكروسه والكل.
0: احنا عندنا
1: فما ناس مستحقه انا كلمت الختان بالنسبه ليا
0: اي
1: كيما المراه هذه السيده هذه الفاضله ما تلزت للشيء هذايا راهو ما راهو حتى
0: حس الجمره كان اللي يفس عليها صحيح
1: ما يوصل باش يعمل نداء ولا كذا وهو فما موجود وصلت لنا قبل فما ناس جيت تتحير
0: اي ما احنا نحاول نثبتوا اي بالطبيعه
1: اما الا مستحق باللي سيرتيفيكا وكذا هذاك نقفوا معاه قلب نضرب فما ناس ربي يهديهم ان شاء الله ان شاء الله يلقاو حل يلقاو حل وقتي يلقاو حل استعجالي خاطر فما ناس بالحق في الحالات اللي كيفك وكيما تقريبا قلت لك ماهمش برشا هما ماهمش برشا فما لا ماهوش بالشر فما لا لباس امور واضحه وفما الا بالحق بالشر بلا بالشر تو يلزموا حل تدسمي
0: باهي نذكروا نذكروا برقم
1: انت الحمد لله الحمد لله قلت لك راك بارابور غير
3: هو
1: رانا معناها عندنا عام
3: السيد كاري المحل على فكره من نهار اثنين في الشهر دافع فيه 700 الف شهر كاري شهر
1: مضى انت كنت معاه في التليفون صاحبي راه
3: والمحل مسكر هو تو المفروض علاش مثال
1: باش نعبيوه باش نعبيوه باش نعبيوه
0: اعطيني صابرين شنو الحل الاستعجالي باش نعمروا نعمروا الحانوت
3: قالوا لي برا امشي حل بتيده ولا شنو باش يعطوني رخصة الدخان
0: اي
3: يعني هذه الكل قالوا لي معناها قريب الاربع شهور
1: تخرج باش عاد احنا قلنا لك باش يولي عطريه قبل رخصة الدخان انت شبيك يا اخي
3: لا مشني على ضد الحاجه دي
1: سي اش ضد انت قلت لك بارابورا غيرك راك تسمى في نعمة كريمه ديال الحياه تعدى وكريمة معناها نتاع الحانوت حتى الفنت تفرد امور
0: نعمرو وتخدم على روحك
1: الجمعه اللي فاتت
0: حتى تشيل رخصه فهمتي يا صابرين
1: بعد راح كي يدخلين ندوخ هذا اش حبيت نقول لك لا اكثر ولا اقل لاني اللوم فيه وراك انت ما تكلمت هكا الا ما مجروحه وتعبه وغيره ما راهو معناها فما حل الحقيقه نتاع رخصه الدخان خذ تربي
0: شنو تبعو الملف
1: ما فهمت شنو انا فما الحقيقه الحقيقه الحقيقه هالموضوع هذا نتاع البراود فما ناس ولا تستغل فيه وانا ما نحبش ندخل فيه الموضوع هذا
0: جاونا باش
1: حاشاكم حاجه فيها خنن راني نولي هنا ما معناها كل حد ياخو حقه حاجه ماهيش معقوله وحاجه ما تجيش وباش تولي تصفيه حسابات وباش يزغلوهم
0: يظهروهم هما في الصوره
1: باش يزغلوهم على على على على فلان وفلتان وترشكون وهو ظهرت الحكايه صحيح
0: صحيح
1: للاسف الشديد فما ناس قاعدين يكوروا بهم وفما ناس مستحقه برحمه والديكم برحمه والديكم فاعلين خير وغيره بربي نلقاو لهم حل وانت معناها بالنسبه لي هذه المرأة راهي معناها لا حول لها ولا قوة هي البارح قالتها ونسمع فيها راهي مسيكنا معناها هذيك حد نيتها ما ناخذوش عليها معناها على خاطر أنا سمعت كذا لا هذاك بكل جوارحها كان فما حاجة
0: باش يعاونونا أصحاب الخير لازم يعاونونا
1: أي ما استقبلتها مدام هدى أي
0: 93 213 219
1: كان فما فاعلين خير أخرين
0: باش يعاونونا بروفيسيونمون توا الأخرى
1: وعندنا زاد حالات أخرين احنا باش ندخلوا حالات أخرين رانا احنا فما ناس المدير جاي نتاع الصحه
0: بارك الله فيه بارك الله فيه
1: حاله نتاع مرض سرطان زادت 4 ملايين ونص الحمد لله معناها
0: فما عباد ما تحبش تظهر
1: ما تحبش تظهر احنا يجيونا لهنا العمر النهار ورينا واحد نهار واحد ضرب وجه والحمد لله تحلت مشكلتي وبرشا برشا برشا برشا وذاك دور الاعلام وذاك دور الاعلام الجهوي اللي قلتها لهم ونحب نقولها لهم رانا ماناش في عركه معاكم كسلط رانا احنا ماذا بينا هنا تبدا مثلا مشكله كي من هذه الو قبل احنا الو
0: اي
1: قبل مع السلطات الاخرين ولا غيره الو يجي الرد ديريكت ديريكت يتكلم مسؤول يقول لك هاو راهو هكا وهكا وهكا، مش نقعدوا نتكلموا وجناحاتنا ترد علينا، احنا ماناش في عركه معاكم راه.
0: والله يا سيد المسؤولين احنا الحقيقه سي حاتم نقصدوهم توت سويت يعطونا الاجابه، بارك الله فيهم متفاعلين مع برنامج واسط خير السلطه الجهويه، بارك الله فيهم يعطيهم الصحه الحقيقه في برشا ملفات. على كل حال
1: ان شاء الله هاك وصل صوتك وصل بالكافي
0: على 93 213 219 رقم اذاعه ام اف ام،
1: باش يرجع برنامج القناص وتناخذوا برشا مسائل ونحكيوهم ويتحلوا مشاكلهم.
0: مازلنا في المتابعه، مازلنا في المتابعه،
1: هو دور الاعلام الجهوي.
0: صابرين على ربي خليه هكي العاده لاباس هكا ولا قبل ما تروح ناخذ الاجابه
1: في التليفون. امورك واضحه
0: 93
1: التليفون تو تتروح فرحان
0: 93 213 219 اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: عايشين قصة مؤلمة، قصة لحقيقة مؤثرة برشا، وإحنا نتبع فيها من الأول للحظة هذية، ونحب الناس يتفاعلوا معنا، نحب الناس يعاونونا، لأنه فما حلول استعجالية يومية وقتية متاع توا، وفما المشروع اللي احنا نحضروا فيه ان شاء الله بإذن الله بالتنسيق مع فاعل الخير، ربي يبارك له ربي فضله، واحنا من خلال الحوار لدار مسيحات مجلاسي حبينا نظهروا الحقائق. وردوا بالكم مش اي شخص راهو يجي يقولك نعم معاك انترفيو ولا نعم معاك حوار ما غير انت ما تعرفوا شكون، راهو ديما الانسان يحاول يعرف مع شكون باش يتحاور ساعة قبل كل شيء به وباش يوصل صوته الاكيد. وفما حاجة بربي اني هنا نحب نوضحها ونحب ندخل فيها وعلى مسؤوليتي، رانا احنا ملف كي ناخذوه في اذاعه اما فام وفي برنامج واسط خير ناخذوه اون شارج للمتابعه المستمره، فيقعد تابع اذاعه اما فام. اذا كان مشيت انت بي لوجهه اخرى من بعد وبعد رجعت لنا ما عادش نقبلوا الملف، ماذا للوضوح معناه باش نبداو احنا واضحين، مشيت لاذاعه اخرى ولا مشيت لباج اخرى والا وصلت صوتك بلاصه اخرى وترجع لنا من بعد، رانا ما عادش نقبلوا الملف، خاطر احنا كي ناخذوه نطرقوا 50,000 باب باش نلقاو لك ربع حل والا نصف الحل. ما فماش علاش احنا ندورو من البلاصه لبلاصه وملف ندورو بيه من الباج لباج ومن اذاعه لاذاعه، راهو هكا ما يجيش حتى معناها احتراما لخصوصيه الملفات واحتراما معناها الوجه الناس اللي جينا المقال الاذاعه، احنا ديما نحافظوا على كل تفاصيل الوضعيه الاجتماعيه بالحق راهو، ونحسبوها اختنا ونحسبوها امنا ونحسبوه بونا، ونحبوا قدر المستطاع نلقاو له حل. معناها انتم زادة تتفهموا الوضعيه هذه، ما داب انت عطيت ثقتك في اذاعه اما فام وعطيت ثقتك في اصحاب الخير اللي يسمعوا ويتبعوا في برنامج واسط خير كل جمعه، في الموضوع ظهر لي نقعدوا مع الاذاعه اللي انت حبيت مقتنع باش توصل صوتك فيها وانها لقات لك الحلول باش تقعد معها الاكيد، فمش علاش باش ندوروا من من من مكان الى اخر. باش نمشي في اطار متابعه الملفات هذه، عندنا الاخت اللي جاتنا ملحنشة اقرب لنا شويه. اختي عندك 5 صغار، 3 بنات وزوز اولاد. زوز اولاد هذوما قلت لي مرضى مرض نفسي. زوز اولاد قداش عمرهم اولادك؟ اي
1: واحد 29 واحد 33.
0: واحد 29 واحد 33، الزوز عندهم نفس المرض النفسي. اي ايه عالجت، مشيت للسبيطار عند الطب شنو قالوا؟
1: تعبوني.
0: ايه كي مشيت للطب شنو قالوا لك؟
1: يقول لي عندهم حالة نفسانية وما يحبش يشرب الدواء وما يبغاش يدير،
0: معناها لا يخدموا لا يخرجوا من الدار لا حتى شيء في الدار، يشربوا في الدواء وراقدين
1: لا هكا. لا يمشوا ويجوا وما يخدموش، يخرجوا يمشوا ويجوا،
0: معناها في كامل قواهم العقلية، معناها لاباس يفهموك تفهمهم يتحدثوا يتحركوا
1: يتحركوا لكن ما يخدموش وما يشربوش دواهم وتعبين برشا.
0: وعلاش ما يشربوش دواهم؟
1: تعبيني أكثر حاجة.
0: علاش ما يشربوش دواهم؟
1: يقولك مانيش مريء نعرفش.
0: الحالة المرضية زيد فسر هنا أكثر، نفسيته كيفاش معناتها؟ مزاجية متقلبة كيفاش؟
1: الطفل الكبير
0: أي
1: أكثر حاجة بتعبني هو هذا الكبير، هذا يتعب في نفسه في روحه تعب في روحه. يعني يقول لك مانيش مريض ويتصرف حاجه مش عاديه حتى طرف، وعديت عليه قديش من مره عدي عليه طلعت بيه يطلع هو عنده حاله نفسانيه. يستعمل زطله يستعمل الحراب باش يستعمل
0: مخدرات تو هو حاله نفسيه وزيد ادمان
1: اي هذاك اللي تعبني اكثر. الاخر يستعمل في دواه لبس عليه عرس طاح بمراه مش مراقله حكرت لحال ولا
0: ما تفهموش
1: انا ما عادش يحب يشرب الدواء.
0: اي تو شنو وضعيته؟ قلت لي
1: انا بايست في السبيطار وما يخدمش ومتعبني ياسر ويكسر ويدقدق وديما هامل، يمشي في الليل الجبانه عند جده، يمشي لها في الليل كل ليله يمشي يروك فاهم روح للجبانه، يمشي يرقد في الجبانه. هوني اذا اشتغل في كبد ليش تعرف في واحد ولدي كبده كيفاش هكا وما شاء الله عليهم وليداتي ما شاء الله عليهم. فهمت شنو نعمل لنا منيزه؟ انا مريضه حتى انا مريضه، عندي 20 عام عندي البرد ها بدني كل هكا حط على العرقات وعلى العرقات تجيني سخنه هكا العش.
0: احنا ماذا بينا نلقاو حل توا؟ اما سامحني توا
1: تعبت على الاخر.
0: انت شنو الحل اللي تراه صالح لولدك الكبير؟ نبداو بالكبير ساعة.
1: نبداو بالكبير، نحب ولدي الكبير ما عادش نحب كبيس ونحب يبيس برشا عام ولا حتى اكثر وخلى يصح. نحب ولدي الكبير نحب يصحني.
0: كيفاش باش نبيسوه احنا وانت راك امه؟ معناه القرار بيدك انت، راه هذا ولدك عمره 33 سنه معناتها.
1: من جيتكم من وجهتكم من جيتكم نحبكم تعاونوني عليه خاطر ما نجمتيش، اللي

0: كان نجمت وكان يبغاني نبغان ني راني دوات كنت تبعني ندوي
1: هاي
0: ني جيتكم باش تعاونوني عليه هذاك على جيتكم ني كان تبعني ندوي
1: كيفاش مثال شنو ترى الحل انت تواني خاطر قعدت برشا نحكي معك في الموضوع هو ما عندوش اراده انه يمشي للطبيب ساعه اذا كان احنا باش نكلموه باش نسقولو موعد مع طبيب مش باش يمشي بارادته هكا ولا
0: هي يزم يمشي بالسيف
1: صحيح كيفاش باش يمشي بالسيف واحنا ما عندناش عليه سلطه حسب رايك انت
0: نهزو بالحاكم
1: ما عندناش الحق باش نهزو بالحاكم فهمت هذه انت امره وانت عندك عليه السلطه شفت فما ملفات راهي بالحق اني يعني بكري قلت لها ما نجمش نعديه الملف هذا باش نقول
0: خليه خلوه هكاك مثال
1: مش احنا نخليوه احنا ما عندناش عليه سلطه ولدك كيفاش باش ندخلوه للسبيطار معناها والا في قسم الامراض النفسيه ما عندناش الحق احنا كاذاعه باش نمشيو نهزوا واحد ندخلوه للسبيطار فهمت اختي ولا معناها انت امه انت لازمك تتصرف
0: هي تعاونوني عليه باي سيف
1: كيفاش الصيفه ماذا بينا نعاونوك يعني ناش معناها ام مليعه ناش معناها كبدتها مشويه على ولدها ماشي في ثنيه خايبه في ثنيه الادمان في ثنيه الامراض النفسيه قلت لي ديجا قد قبل معناها في سبيطار في سبيطارات وهزيته بالحاكم قلت لي هزيته بالحاكم وعاود خرج وعاود كذا
0: معناها
1: فهمت كيفاش
0: قعد يمكن 8 شهور هكاك لاباس وقال صحيت وقعد مراقل هو جي فتره يقعد 8 شهور مراقل لاباس عليه مريقل ياكل يا في الدار يخدم لاباس عليه تجي فتره بثمانيه شهور يبدا يسرب يستحمل المخدرات الكوليكي ويبدا تاعب في حياته ويتبدل ومنظره يتقب يتبدل ومهم يتب في حياته يتب في حياته اصلا
1: بيه على كل حال احنا باش نزيدو نتابعو الموضوع نتاعك فما حاجات تتقال في اللونتين وفما حاجات لا تو من بعد نقول لك شنو بالضبط نجمو نعملو على كل حال بربي نذكر برقم اذاعه ام اف ام على 93 213 219 فيما يخص الوضعيه الاولى نتاع الاخت صابرين بربي نحب الناس تعاوننا الله يبارك لكم يرحم والديكم عاونونا عاون الاخت صابرين عندها 4 ايتام في انتظار ان نلقاو لها حل الحقيقه مع الولايه فيما يخص الرخصه هذه لانه البراوت الكل معناها تطبيق القانون تفكوا للبرشا معناها نساء وجاونا زنا لنا الكل ما قال لي ذات ما فهم راه الموضوع ماذا بينا نلقاو ثنيه اخرى نعملوا لها مشروع صغير عنا فعل خير هو تكفل لنا ان كرينا الحانوت ان شاء الله نلقاو شكون يعاوننا زاد باش يكمل يعمر الحانوت والماتريال راهو تجهيزات اللي هي غالي ونحبوا شكون يعاونها بقسط مادي تو معناها امور تو معناها باش تصرف على صغيراتها حتى تحضر البروجي نتاعها راهم صغيراتها 3 منهم مرضى الملفات كلها عندنا معناها اللي تثبت الكلام نتاعها ان شاء الله يا ربي نلقاو اذان صاغيه اذاعه ام اف ام ديما نذكر برقم الاذاعه على 93 213 219 راجعين لاكيد عندنا ملف اخر باش ناخذوه بعد شويه باش نتابع وضعيه اخونا الوليد يوسف زاد العمل عمليه اللي جاب حذانا امس وصلت له مساعده ماديه باش تجي تحصل عليها مدام ريم والدته بربي نذكر برقم الاذاعه 93 213 219.
2: La suite après la pause, c'est la pub.
3: Zigzag Delivery, l'application de Miebel Mietounsaya, وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
2: Retour du programme sur votre radio.
4: مع عاد احباب ننساك ونساني تبعث 200 جواب وتقول تهواني

0: ما زلنا مواصلين معكم اللقاء الأكيد. والله عنا برشا ملفات وساعات فما ملف نعجزوا باش نقاولوا حل الحقيقة متاع ربي، خاصة كي يتعلق الأمر بأمراض نفسية مع إدمان ما عنا حتى ربو حل. وضعية متاع أم جات ملاية عمل حنشة، شفنا الدوسي، شفنا خصوصية معناتها المرض اللي عند ولدها والإدمان معناها اللي مغلغل فيه، ما عناش حتى حل احنا بالنسبة لنا احنا كبرنامج واسط خير الا امه هي صاحبة القرار في هذا الكل. باهي نمشوا لوضعية اخرى، هي من المهدية جات بحذانا، عندها مرض باش نشوف ان شاء الله باذن الله شكون نجم عاوننا، لانه احنا عاطين اولوية الحقيقة للصحة، عاطين اولوية للمرض. اذا كان تحبوا تعاونوا مرحبا بكم على 93213219 رقم لما فهم رقم برنامج واسطة خير. اي نبدأ معاك، مرحبا بك عسلامة، اقرب لنا الميكروفون. عندك زوز بنيات، زوز بنيات، انت شنو تخدم؟
1: ساعات لقت الدابس اللي
0: تعاوني لعبت، ما لقتوا الدابس وتعاوننا شوي لعبات. بيه كاريا لنا في المهدية، قديش كاريا؟
1: كاريا
0: 300 بنياتك شنو يعملوا؟ يقرأوا ولا؟
1: يقرأوا
0: الزوزة. وراجلك وين؟
1: راجلي هرب علي
0: مش معاكم. من وقت ايش هو هارب؟ برشا مدة عنده سنين،
1: يمكن عنده عامين
0: كيك. عامين ما يتعرفوش عليه يجي حتى خبر،
1: يجي يعمل طلة ويهرب، يعمل طلة ويهرب، نجي نعركوا انا على الخدمة يهرب وكهو.
0: معناها خليك انت وزوز بناتك
1: بنات بخدوك، انت بتخدوتي ما نخش من اللي راحت بفهم ياسر نتحدد بك مرمي كروة تعرف مريدة، انا مريدة عندي السكر، عندي الغدد، عندي السدرية، عندي رجلي عاملة عملية، عندي التهاب في الواحد هاي البرق.
0: ملفة وكطويل وعريضة، احنا ملف الطبي اللي قاعد يشاهد في برنامج واسطة خير على الباج فيسبوك اما فان بلوس تسمون على 105.5 بي
1: تعاونوني عجانة نعاون روحي خير ما نقعد على عاونتني الناس بتابونا عندي وجاب شي يزيد ويشرب دبزة غاز بقتل العجانة، انا عندي التهاب ما نجمش هاوك بالورقة واللي في يدك.
0: انت توا شريت الطابون عطاوه لك؟ شروك الطابون
1: الله يرحم والديك.
0: مازلت دبوسه الغاز؟
1: دبوسه الغاز قالوا لي تاني شروه لك.
0: مش شوك دبوسه الغاز،
1: العجانه،
0: العجينه هذه المتوسطه ما ناخذوش كبيره سيدي، اعطينا متوسطه.
1: اعطيني ميسيج
0: بقديش هالعجينه متوسطه باش تولي تخدم على بنياتك؟ 600-700 ألف بيقول مليون، مليون بالعجينة بشوية معناتها فارينة وشوية سميد، مليون هكا يكفيش، يكفي تبدأ بيه مشروعك معناتها وتستر بنياتك ويكملوا يقرع الريحات من الأخرى.
1: بس هذاك وهذاك نحب نخدم بحرق جبين، نحب نخدم بحرق جبين أنا يعني حتى مكسورة ما كريتيه
0: مكسورة بالعكاز وحالتك حليلة دجا.
1: نحب نعاون روحي وما ندللش روحي لهذاك وذاك، هم هكاك جابولي وحيش منا لا يقول عاوني روح عاوني روح حاجتي توب عجانة كان جت عدي صحاح وكل شيء نعجن بيدي، أما هاني الورقة فيتك ألفي من هذا الكل قالوا لي
0: دجا هو طالب عليك لاني باش تعمل ايكوغرافي على يديك
1: على
0: يديك. اي دجا انت تعبه برشا، حالتك الصحيه تعبه،
1: صدرية طبيبك يا مدام تتكيف صدرك اش فيها حاله انت ربي يستر لك يمكن بصغاري ما عيني في شيء يكره واحد يعلم بيك الرب حد تقتي الصراحه نعنا قدام ربي، ربي علاش قايد كل حاجه كلمه مقيده اخر نتحس ما هذه ورقة الدواء والله ما بيتش نشاهش عندي فيه الدواء اعطيني
0: ما نبيش طبرة تو بيش طبرة
1: نظرة انك يدل صغاري ما تكفي وبناتي ما يدلوش وما يسكتوش على هذيك وهذيك وما عطي منام خليهم كفي حاجتي في شيء هاني قول
0: وين يقراو بنياتك فانا قسم تو
1: الاخرى تعدت
0: بريمير و دوزيام سكوندير ربي نجحهم ان شاء الله، احنا نحب والله نحبوهم يكملوا يقراو نحبوهم
1: حاجتي تحب نخدم على روحي ونعاون روحي هذا هو العجالة عاونوني بعجالة وشوية كسمي نعاون روحي حتى تمرجنك شوي نخلص روحي ما قريهم عملوهم قريت في الكيت لطفلة وخرت اللي معنا
0: ظروفك على قدها تعبه
1: ولدي الظروف كانت تمشي للدار وتشوفي على الشرين كيكه صاحبو بيه قالوا لي نعاونوك حتى عاوني روح حتى تطلبوا لك
0: الدار معناها هي تلم دبابس ما تلمش دبابس ما تلقاش ما تاكل اي فرحت حشيت سوسه
1: وهذه
0: كي يبدا نهار سخون كيما ليمات هذوما كيفاش تعمل؟
1: ما يديخ في الدار، مش نعمل الدار الكارية فيها ديخ.
0: لا نحكي لك توا كيفاش تعمل، تمشي تلم الباب في السخانة هذه الكل قايلة كاملة على راسك،
1: ونعاون روحي وما خليش صغاري تحتاج باش نعمل وهكاك، ونخلينا روحي كيك هاك قلت لك ما غير دواء ما غير واحد باش هم ما نخليهمش مدلولي يطلعوا هذاك وهذاك كبير. نحب نعاون روحي بالهدية التبونة، نخدم على روحي
0: ان شاء الله تعيشك مستوره الحل الذي لقيته معناه بالنسبه ليك المشروع الصغير هذايا.
1: الله قال لي الخضار جيبي نجيب لنا نبيعوا له ان شاء الله، ان شاء الله يا ربي ان شاء الله هذا ما نعمل على ربي وكهو.
0: ان شاء الله بربي الناس اللي يسمعوا فينا الله يبارك لكم يرحم والديكم، استشجي عطفكم، استشجي معناها هكا احساسكم ومشاعركم. مراه والله العظيم مسكينه نعرفوها بالباهي بالباهي، معناها من الحالات اللي قاره في اما فام ما قينا لهاش حل، بالنسبه لها هي حالتها الصحيه تعبه من جميع النواحي والعديد من الامراض. هذا الكل راهو نثبتوه بالكل الوثائق، معناها الدوسي ميديكال كامل احنا عندنا. الدواء مستخسرته في روح على خاطر ما عندهاش باش تشريه الدواء. بالنسبه للكراء فما شكون يعاون فيها شويه اصحاب الخير، ما عدا ذلك لا عندها لما تاكل لما تشرب لا ضوء لا ماء لا دواء لا حتى شيء. الحل اللي لقاته بالنسبه ليها ناجع ومجدي انها تعمل هالمشروع الصغير هذايا، تعمل طابونه، الطابونه اللي تلقات ودبوس الغاز تلقات، احنا حشتنا بعجينه والا مليون ألف دينار، مش يسر عليها الألف دينار راهو، احنا لمينا ملايين معناه لوضعيات اجتماعية أخرى مرضية. الله يبارك لكم، كي تعرفوا إنكم أنتم باش تنقذوا زوز بنيات وأمهم باش يعيشوا حياة كريمة، باش يعيشوا حياة معناتها من غير ما يمدوا يديهم، لأنه اللي يعطي يعيا واللي ياخو ما يعياش. هذاك علاش هي الاخت فاطمه تقول لك نحبكم تعاونوني على عجينه. الله يبارك لكم يرحم والديكم. طيب تلموا بشوي بشوي المليون راهو يتلم، وتحاول قد المستطاع انها تقف على رجليها وانها تخدم خدمه شريفه وتربي بنياتها. بربي الله يرحم والديكم، بربي ناي نطلب منكم معناه بكل صدق بكل محبه، اشريوا لنا نتوما العجينه، مشيو نتوما للدار شوفوا كيفاش عايشه المراه هذيا، جيو خذوا الوثائق اللي تثبت الكلام اللي قاعده تقول فيه الكل، ملف الطبي كامل، عاونوها شويه في الدواء، عاونوها في الماكله، عاونوا كل بنيات هذوك ما رانا نعرفهم حق المعرفه بنياتها. الله يرحم والديكم مره اخرى، والله لا يعذبكم والله لا يمرضكم، وان شاء الله يا ربي تتعاطفوا معها. تكلمونا بالله على 93 213 219، رقم لما فهم 93 213 219، ننتظروا تليفوناتكم فيما تبقى من الوقت الحقيقة. ان شاء الله يا ربي نلقاو شكون يسمع في اما فهم توا في الوقت هذايا. نحب نبعث تحية لمستمعنا الوفي وزميلي في معهد شرفة برقيبة بالمنستير الأستاذ صالح شعباني، يبعث لنا تحية كبيرة، يعطيك الصحة سي صالح، ربي فضلك ربي يبارك لك. يقول لي يا أخي وين الجهات الرسمية؟ والله العظيم هانا نحاول وهانا نحاول نلقاو معناتها في حلول لوضعيات اجتماعية حرجة، لوضعيات اجتماعية صعيبة، برشا فقر الحقيقة، برشا مرض، برشا ناس تعبة، برشا صغيرات محتاجة مستحقة، الأيتام الفقراء، بربي عاونوا بعضكم الله يبارك لكم يرحم والديكم. مرة أخرى نذكر برقم لما فهم، احنا مازلنا حتى بعد الأربع شوية موجودين في مقال الإذاعة، إذا كنت تحبوا تكلمون على 93 213 219، 93 213 219، هذا هو رقم لما فهم. هكا نكون وصلنا ختمة برنامجنا على إذاعة أما فهم، إذاعتكم أنتم، برنامج واسط خير، برنامج الصدق، برنامج الثقة اللي بينا وبينكم قدام ربي سبحانه وتعالى، اللي تعاهدنا احنا قدام ربي باش نكونوا يد واحدة، باش نكونوا صادقين في كل كلمة نقولوها قدام الميكروفون هذايا، اللي هو أمانة بالنسبة لنا احنا. وإن شاء الله ربي قدرنا ويقدركم على فعل الخير. أحلام سليمان بطيخ كانت معكم من ميكروفون إذاعة أما فهم. ريم قرمة أمنت لكم البث المباشر، نتلقاو إن شاء الله الجمعة الجاية، راهو الجمعة الجاية نصلحوا البكالوريا، الجمعة اللي بعدها بإذن الله تعالى، الجمعة اللي بعدها مرحبا بكم، يعطيكم ألف صحة ديما تسمعوا في أما

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

0: FM. La suite après la pause. C'est la pub.
1: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايلة في الروبة والمكياج.
2: بصراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تتعاش.
1: حايلة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
2: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
1: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
2: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
1: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملك.
2: حتى اني نحب روحي اميره نهار عرسي.
1: اسباس وهيبه 40 سنه اضخامه وفخامه، واليوم وهيبه تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهديه.
2: ايه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح.
3: اسباس وهيبه رونفوا متزاره شارع الحبيب بورقيبه، والاكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
1: اسباس وهيبه تبدا حلمك كل عروسه.
4: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون 100% تونسية وصلت للمهدية، نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها، وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بليش. نرى فيش تستنى، تنشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
5: توا الخمسة متاع العشية على مسافة
0: Retour du programme sur votre radio.

0: MFM اتنعوش
1: اتنعوش.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. Livraison سريعة وسيرفيس كليان ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة Zigzag Delivery تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.

0: في الاخر انا حبيتك،
1: في الاخر انا حبيتك،
0: حبيتك بصدق،
1: حبيتك بصدق،
0: حب نهديلك الدنيا وشويه عليك،
1: حب نهديلك الدنيا وشويه عليك،
0: انا بيك ومعك اسعد انسان في الدنيا،
1: انا بيك ومعك اسعد انسان في الدنيا.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج.
2: صراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تعاش.
1: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
2: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
1: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
2: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
1: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملك.
2: حتى أني نحب روحي أميرة نهار عرسي.
1: إسباس وهيبة 40 سنة إضخامة وفخامة، واليوم وهيبة تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهدية.
3: إيه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح. إسباس وهيبة رونبوا متزارة شارع الحبيب بورقيبة، والأكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
1: إسباس وهيبة تبدأ حلم كل عروسة.
0: Retour du programme sur votre radio.

105.5 اف ام، في المهدية 104.5 اف ام، في سوسة والمستير، سوسة والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح وتنجموا تسمعون في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. Livraison سريعة و service client disponible في كل وقت. وكل عادة Zigzag Delivery تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بليش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.

طبعا تعالي أعلى مزاج. Retour du programme sur votre radio. MF.

0: يا الميل يا الميل يقدر ورجال تجيبه
1: والميل يقدر ورجال تجيبه ويا تجيبه جيبه ويا تجيبه وتركز والله القدم.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف إم.

ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

الانترنت على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي، وعلى تيك توك راديو ام اف ام ام اف ام، ديما معك.

عندم وأتوب.